0: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن صور الرحمة بين الخلق الرحمة بالنفس والرحمة بالأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة بالأبناء تعليم لهم على الرحمة بالناس. ومما يجب تعليمه الأبناء الرحمة بالوالدين، فما أحوجهما، ما أحوج الناس إلى رحمة الأبناء وشفقتهم وإحسانهم، فيجب التواضع لهما وطاعتهما وتلبية احتياجاتهما. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما يحتاجان إلى الرحمة خاصة عند المشيب والكبر، ويحتاجان إلى رحمة الأبناء والدعاء لهما والصدقة عنهما بعد وفاتهما وإكرام صديقهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب، والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي خفف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. فعلينا أن نعلم أبناءنا الشفقة والرحمة على الخلق حتى على الكفار، ننظر لهم نظرة الرحمة والشفقة، ونسأل الله تعالى لهم الهداية، وأن ينقذهم الله تعالى من النار فيدخلوا في دين الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا على خلق الرحمة، ونجعلنا من الرحماء الذين يرحمهم الله ويرضى عنهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: في القرن الميلادي الأول كان هناك تواصلا تجاريا عمانيا صينيا على يد الرحالة الصيني بان تشاو، ولذلك ورد اسم عمان تحت مسمى عمان لأول مرة في الوثائق والسجلات الصينية. وأول وصول صيني إلى عمان كان عام 97 للميلاد عبر مندوب الإمبراطور الصيني بانغ شاو من أسرة هان، والذي يسمى جان يينغ. وكان ذلك بمثابة بدء مرحلة التبادل التجاري المباشر بين عمان والصين، إلا أن القرن الميلادي الخامس يمثل الطفرة في حجم التبادل من حيث الكم والنوع، كذلك بالنسبة لعدد الرحلات البحرية المباشرة لسفن البلدين، أو بالنسبة لكمية البضائع المتبادلة بين الطرفين. وقد مثلت الفترة الممتدة ما بين القرنين السابع الميلادي والتاسع الميلادي زيادة في التبادل التجاري العماني، فالسجلات الصينية تبرهن من خلال ما وثقته عن وصول الوفد العماني بقيادة أبو عبيد الله ابن القاسم إلى بلاط الإمبراطور الصيني جين سانغ عام 1950 للميلاد. وحملت السفن العمانية التي وصلت إلى سواحل الصين الجنوبية منتجات عمان ومنتجات الأقاليم المجاورة لها مثل التمور والسمك المجفف والبخور ومشتقاته كاللبان والصمغ، والتي تعد منتجات عمانية، إضافة إلى المنتجات التي يعاد تصديرها عبر الموانئ العمانية كالذهب والعاج وغيرها. وتعود تلك السفن محملة بسلع الصين ومنتجاتها من الأحجار الكريمة والعنبر والمسك والعود والمنسوجات والحرير والكافور والدار الصيني والخزف الذي عثر على آثاره في الكثير من المواقع الأثرية العمانية. في هذه الحلقة نتعرف على موانئ كانتون ومدينة الزيتون الذي يعد ميناء هاما على ساحل بحر الصين الجنوبي، وموانئ أرخبيل الملايو، حيث يحدثنا الباحث في التاريخ حبيب مرهون الهادي حول تلك الموانئ قائلا:
5: ومن أهم موانئ الصين التي وصل إليها الملاحين العمانيين ميناء خانفو أو ميناء كانتون حاليا، وهو يقع في جنوب الصين. وهذا الميناء هو من أشهر موانئ الصين ويعد بوابة الصين إلى العالم الخارجي، وقد اكتشف آثار كثيرة في هذا الميناء تدل على أن تواصل العمانيين ومكوثهم في ذلك الميناء واستيطانهم وتكوين جاليات عمانية في ذلك الميناء. وذكرت المصادر الصينية أيضا عن وجود مستعمرة عربية في جنوب الصين قرب ميناء كانتون في عصر ما قبل الإسلام، فهذه نقطة مهمة جدا تشير إلى أن العمانيين وصلوا إلى الصين ما قبل الإسلام حتى، وليس فقط في فترة العصور الإسلامية. وزادت حركة التجارة بعد ظهور الدولة الإسلامية، حيث الدين الإسلامي يدعو إلى التجارة ويدعو إلى العمل والإخلاص في العمل، وأيضا نشر الإسلام، وهذه كانت نقطة مهمة أيضا أضافت إلى العمانيين رصيدا آخر وعامل آخر مهما للتوسع في التواصل الحضاري والتجاري مع الصين ومع السواحل الآسيوية بشكل عام والصين بشكل خاص. فيشير المسعودي في القرن الرابع الهجري إلى أهمية ميناء كانتون، حيث يقول بأنها مدينة عظيمة على نهر عظيم أكبر من دجلة يصب إلى بحر الصين. ويمكن القول بأن التجار العمانيين أسهموا مساهمة كبيرة في نشر الإسلام في هذا الميناء. وجاء أيضا في معرض الحديث عن التواصل التجاري بين ميناء كانتون وميناء ميرباط العماني، حيث يشير بعض الرحالة إلى القول عندما يغادرونها، أي يغادروا ميناء كانتون العمانيون، عندما يغادروا ميناء كانتون في فصل الشتاء يصلون إلى ميرباط بمساعدة الرياح الشمالية، أي الرياح الشمالية التجارية الشمالية الشرقية في 60 يوما. فهذه أيضا نقطة مهمة تشير إلى المسافة التي تقطع بين ميناء كانتون في الصين وميناء ميرباط. وأيضا يشير الرحالة إلى أن التجار والمسؤولين الحكوميين والأغنياء في ميرباط يلبسون عمائم جميلة على رؤوسهم وعملتهم التي يستخدمونها في التجارة من الذهب والفضة. هذا في معرض الحديث عن التجارة أو التواصل التجاري بين ميناء كانتون وميناء ميرباط العماني. أيضا من الموانئ المشهورة في الصين ميناء الزيتون، يسمى ميناء الزيتون أو يسمى أيضا ميناء لوقين. يذكر صاحب كتاب رحلة جيان تشن الصيني بأن السفن التي تأتي إلى هذا الميناء لا تحصى، وهذه السفن تحمل البخور والمجوهرات بكميات كبيرة حتى قيل إن حجمها بلغ مثل الجبل. وهذه دلالة على حجم السفن العمانية التي كانت تصل إلى الصين، لأن المواني الصغيرة لا يمكن لها أن تقطع كل هذه المسافة. فكان أهل عمان أيضا كانت سفنهم كبيرة الحجم، حتى وصفها الكتاب الصينيين بأنها كالجبال. وأيضا ذكر هنا مادة البخور، أي اللبان الذي كان ينقل من مواني ظفار إلى مواني الصين. كما أشار أيضا أن الأجانب الذين جاءوا من بلاد تاشي، بلاد تاشي هي بلاد تسمى العرب باللغة الصينية في تلك الفترة، وكانوا يسكنون في مدينة قوانتشو. وهذه إشارة إلى وجود التجار العرب وأغلبهم عمانيين في هذا الميناء، لأن أغلب التجار العرب كانوا من العمانيين. وتدل المصادر أيضا أن في هذه المدينة ميناء الزيتون تم اكتشاف ضريح لرجل عربي، وفيه شاهد قبر توفي في ربيع الأول 29 هجرية. وهذه أيضا نقطة ملفتة جدا ومؤكدة على الوجود العربي في ميناء كانتون أو في ميناء الزيتون في فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي. وقد تطرق أيضا ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري لذكر هذا الميناء، فقال ومرساها من أعظم مراسي الدنيا. وأن أيضا ابن بطوطة قابل في هذا الميناء أحد التجار المسلمين الكبار، وكان ذلك التاجر كان أيضا قاضيا للمسلمين في في في هذا الميناء. فهنا أيضا نشار إلى أن المسلمين كانوا يقوموا يمارسوا عبادتهم بشكل يعني شكل مريح، وكان لديهم هناك القضاء ولديهم أيضا المسؤولين الإداريين في ذلك الميناء. ومن المواني أيضا المهمة في منتصف الطريق بين عمان والصين مواني الخبيل الملايو، وهذا الميناء يسمى بكلهبار، يقع في ملقة حاليا في ماليزيا. هذا الميناء أيضا كان له مكانة كبيرة عند التجار العمانيين، حيث كانوا يتبادلوا تجاريا في هذا الميناء، وكان أيضا نقطة استراحة لهم ثم للانطلاق، لأنه كان في منتصف الطريق، ثم الانطلاق إلى مواني الصين، الوجهة الرئيسية للملاحين العمانيين. يقع هذا الميناء على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو، ويعد من أهم مواني أرخبيل الملايو، بل ومن أعظم تلك المواني في العصور خاصة الإسلامية الأولى، وهو ملتقى التجار العرب والفرس والهنود والصينيين وغيرهم من التجار. وقال عنه المسعودي أن الملاحين العمانيين كانوا يختلفون إلى بلاد كله والزابق، يعني سومطرة، وبلاد كله يعني يقصد بها ميناء كله بار. وهذه إشارة من المسعود، وهو معاصر لفترة الملاحة العمانية في تلك الفترة، يشير بوضوح إلى تفوق الملاحين العمانيين في التجارة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى، خاصة في القرن الرابع. والسيرافي أيضا يؤكد ذلك، حيث يشير وهو في القرن الثالث الهجري إلى علاقة مواني عمان بمواني ميناء كالهبار، فيقول كان مجمع الأمتعة من الأعواد والكافور والصندل والعاج وغيرها، والجهاز في هذا الوقت إليها ومنها إلى عمان واقع. يعني هنا يعني كان يتجهزوا وكانوا يعدوا العدة ويتاجروا ويشتروا في هذا الميناء للانطلاق إلى عمان. أيضا جاء ذكر هذا الميناء كالبار في رحلة أحد الملاحين العمانيين، وهو إسماعيلويه بن إبراهيم بن مرداس، الذي كان ينطلق بسفنه أو بأسطوله التجاري من ميناء كالهبار إلى ميناء مرباط. أيضا جاء ذكره ذلك في عام 317 هجري، وأيضا إلى ميناء صحار، حيث كان والي صحار أخذ عشورا على هذا التاجر، وقدرت تلك العشور بستمائة ألف دينار، وهذا مبلغ كبير في تلك الفترة، وهو أيضا يدل على حجم الثراء وحجم التجارة الكبيرة التي كانت بين ميناء كالهبار وميناء صحار.
3: العمانيون والبحر.

خلال الرحلات التجارية للسفن العمانية استقرت أعداد كبيرة من الجاليات العمانية وغيرها من الجاليات العربية في موانئ الملايو وإندونيسيا والصين، بحيث كانت تلك

0: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجان
2: أرض السفن.
1: مجان
2: ميناء السفن.
1: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: mangiare.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن موضوع الأبجدية العربية وتطورها في مجان وقلنا أن الآثار التي وجدت في مجان طبعا الآثار وجدت عبارة عن أختام في عدة مواقع وجد ختمان من الأختام في رأس الجنز في موقع رأس الجنز واحد اللي هو في تلة يعني مطلة على بحر العرب هذا المكان وجد فيه ختمين الختمين كل ختم وجد فيه ثلاثة أحرف هذه الأحرف يعني بعد دراسة هذه الأختام وجدت أنها أختام مجانية عمانية صنعت داخل عمان ووجد فيها في كل ختم ثلاثة أحرف اثنين من الأحرف متشابهين في الختمين وحرف واحد مختلف بين الختمين هذه الأحرف من بينها حرف H اللي موجود حتى الآن في اللغة اللاتينية الإنجليزية وهذه الأختام أرخت إلى 2200 قبل الميلاد طبعا يعني هذه الفترة هي تعتبر أقدم فترة ممكن يؤثر عليها على حروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية طبعا هناك أيضا حروف أبجدية أثر عليها تسمى الحروف الأبجدية الجنوبية اللي هي موجودة خط المسند في اليمن السبائية والقتبانية وغيرها من الحروف وأيضا الحروف الأبجدية الشمالية تسمى اللي هي طبعا الثمودية واللحيانية والصفوية وغيرها طبعا الحروف هذه اللي موجودة في اليمن وفي شمال الجزيرة العربية أرخت الألف قبل الميلاد كحد أقصى كأقدم ولكن الحروف اللي وجدت في مجان لها 2200 قبل الميلاد أي 4200 قبل الميلاد وتعتبر هذه الحروف هي الأقدم على الإطلاق في الجزيرة العربية وقد تكون هي أقدم الحروف أيضا بالنسبة للكتابة كتابة الأبجدية طبعا الكتابة بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد الكتابة المسمارية الصورية عبارة عن صور وأيضا الكتابة بدأت في وادي النيل أيضا منذ القدم 3200 أيضا قبل الميلاد لكن الكتابة بالأحرف الأبجدية أقدمها هي ما عثر عليه في مجان وتعود إلى 4200 من الآن طبعا احنا بنتكلم عن الأختام إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان يعني الأختام ليست جديدة في مجان لها 2500 قبل الميلاد لكن هذه الأختام كانت كلها أختام مستوردة أي يعني كانت أختام تقلب من وادي الرافدين أو تقلب من السند طبعا أثر على كثير منها يعني في رأس الجنز في رأس الحد في مواقع أخرى من عمان أما الأختام اللي أثر عليها في كلباء وفي نيابة رأس الحد بصور فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبور من طراز قبور أم النار في هيلي أيضا من ضمن الآثار اللي وجدت الأختام أيضا ختم عثر عليه في هيلي من طراز أم النار أم النار القصد فترة من الفترات التاريخية اللي هي من 2700 قبل الميلاد تقريبا إلى 2000 قبل الميلاد ثلاث من هذه الأختام المربعة الصغيرة مصنوعة من النحاس وهذا التطور في الأختام يمكن أن يعود إلى تكثيف التجارة ولزيادة المحاولات لإنشاء نظام مؤسسي فيها رغم أنه لا أحد يملك نظاما موحدا وتطورت الكتابة وفقا لذلك والنصوص المسمارية لوادي الرافدين تكشف لنا أسماء ثلاثة أشخاص من مجان يعني ثلاثة أشخاص من مجان وجدوا مكتوبين في بلاد الرافدين وهم من مجان وهم مانيوم الذي هزم على يد الملك نارامسين طبعا ملك نارامسين هو ملك أكاد وهذا اسم من الأسماء القديمة اللي كانت موجودة من حكام عمان يسمى مانيوم وأيضا حاكم آخر نادوبي لي أيضا ملك أو أمير في مجان وأيضا ويدو أوم المبعوث الذي أرسله إلى عمار سوسن، وهو ملك السومري لأور في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد. يعني هؤلاء الملوك الثلاثة أو الحكام الثلاثة الذي ذكروا مكتوبين في خطوط وادي، يعني الآثار المسمارية اللي موجودة في وادي الرافدين لحضارة سومر وأكاد. هذه الأسماء الثلاثة هي سامية غربية، مما يعني أن اللغة المسجلة على الأختام ربما تكون في الحقيقة لغة سامية غربية مثلها مثل اللغات العربية الجنوبية التي كتبت بها أكثر من 1000 عام قادمة في اليمن. يعني اليمن طبعا كتبت فيها الأسماء وكتبت فيها اللغة، اللغة يعني الأبجدية المسندية تعود إلى 1000 قبل الميلاد، لكن الآثار هنا اللي موجودة في مجان تعود إلى 2000 قبل الميلاد أو أكثر. والتشابهات بين علامات رأس الجنز وتلك الموجودة في اللغة العربية الجنوبية يقود إلى تطورات مثيرة، ومعرفتنا أن أهل مجان قد كانوا يستخدمون نوعا من الكتابة لأغراض عملية بنهاية 1000 قبل الميلاد يعتبر انقلابا رئيسيا في معرفتنا بهؤلاء البشر وإنجازات مجتمعهم. إن الاستفادة من المواقع الرئيسية والقبور التي لا زالت في حاجة إلى مزيد من البحث الأثري ووضع مشجع للآثار في مجان، فلا زالت أفضل النتائج تحتاج إلى مزيد من الجهد والبحث والتحليل. ملخص هذا الحديث أحبتي الكرام أن المكتشفات التي اكتشفت في مجان للأبجدية هي أقدم أبجدية الحد الآن من ناحية التاريخ، وتعود إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، أي 2200 قبل الميلاد، وقد يكون قبل ذلك. وهذه الأبجدية هي الأقدم، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في حوض البحر المتوسط، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في شمال الجزيرة العربية، وقبل الأبجدية المسندية التي تسمى خط المسند في بين يعني السبائية والقتبانية والحضرمية وغيرها في اليمن. أن الأبجدية اللي موجودة في مجان هي الأقدم، إلا أن هذه الأبجديات الأخرى مثل الثمودية وغيرها تم تحليلها، وأيضا خطوط المسند تم تحليلها وأيضا قرأت. وطبعا الكتابات اللي موجودة في بلاد الرافدين وفي مصر أيضا كتبت وقرأت، وطبعا تم فك شفرتها، إلا أن الخطوط الموجودة في مجان ما زالت لم يتم فك شفرتها، بمعنى لم يستطع القراءة لها، رغم أنها توجد بكميات كبيرة جدا، ومن بينها ما اكتشفه الباحث العماني علي أحمد محاش الشحري الذي اكتشف أكثر من 250 موقع لكتابات موجودة في ظفار، وأيضا هناك كتابات في شمال عمان، وكل هذه الكتابات تحتاج إلى فك شفرتها، مما يعرفنا على كثير من تاريخ عمان القديم، وأيضا نتعرف على فترة هذه التاريخ، والتي قد تثبت أن بداية الكتابة الأبجدية هي انطلقت من مجان عمان ثم انتشرت حول العالم. وهذا طبعا اكتشاف عظيم جدا، ومن أعظم الاكتشافات قد تكون، ومن أعظم الآثار التي وجدت في مجان، وهو وجود أختام تعود إلى أقدم أبجدية تكتشف في المنطقة بأكملها. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وألتقي بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر العراقي السيد موسى بن جعفر الطالقاني. وقد عاش في الفترة من 1815 إلى 1881 ميلادية. ولد في النجف من أسرة حسينية طالقانية شيعية اثني عشرية. تلقى مبادئ علوم العربية وقرأ القرآن على والده، ثم درس الأصول والفقه والشريعة على جماعة منهم مرتضى الأنصاري. برز في الأدب ونظم الأدب الشعبي وفنونه المختلفة. كان عالما أديبا شاعرا، له ديوان شعر كبير حققه محمد حسن الطالقاني وطبعه في النجف بعنوان ديوان السيد موسى الطالقاني، وكان ذلك عام 1957. نقرأ من موشحاته في هذا الديوان هذه المختارات. قال متغزلا: يا غصون البان، يا غصون البان، قد مال غصني وانثنى والصبر عني بان. يا ظبي الضال، ما لي وللعذال، يا ويلهم قد سعروا في قلبي النيران. قد سلت الأحداق سيفا على العشاق، فالله في أكبادنا يا مرهف الأجفان. قد هاج في الشوق لما حدوا بالنوق، فارفق بباقي مهجتي يا سائق الأضعان. لم أعرف الأتراك إي والهوى لولاك، فارحم فؤادا مولعا قد حالف الأشجان. نهب لكف البين قلبي ودمع العين يجري، وقد أصبحت نوحا وهو لي طوفان. الغصن منه غار والظبي فيه حار، فالفت بجيد نحونا يا فاضح الغزلان. يا رشيق القد أنحلتني بالصد، تالله لا أسلوك حتى ألبس الأكفان. يا طيب الأعراق عطفا على المشتاق، لا صبر يا حلو اللمى عندي ولا سلوان. الرأس مني شاب والقلب وجدا ذاب، فاعطف على الأحباب يا نزهة الندمان. أحرمت جفني النوم لما تبعت اللوم، فالله يا قاسي الحشا في ساهر الأجفان. يا حمام الدوح حتى ما هذا النوح، هل راعك الإلف الذي تهواه بالهجران. ما لي وللوام لم يعذروا من هام، قد صيروني مثلا صارت به الركبان. لم يحكني أيوب كلا ولا يعقوب، يا يوسف الحسن الذي لم تحوه كنعان. يا لين الأعطاف إني من الأشراف، مهلا فقد أذللت من في عهده ما خان. فاعجب له من صاح من فيه تجلى الراح، صاح إذا ما قام يمشي خلته نشوان. للقلب مني قد إذ هز ذاك القد، ما كنت أخشى قبله من ذابل الخرصان. فانظر له إن قام والوجه بدر تام، يمشي كما تمشي القطا تيها إلى الغدران. ظبي من الأتراك ذا أم من الأملاك، أم من جنان الخلد قد فر من ولدان. إن أحرق الأحشاء أرضى بما قد شاء، قد صار فينا مالكا فالغوث يا رضوان. قد مال فيه التيه والموت في جفنيه، لم يرن إلا جدل الأبطال والشجعان. من ذا يجير اليوم من لؤم علج القوم، قد صار فرعونا لموسى ذلك الشيطان. ويقول أيضا من موشحاته: من لي بريم نفروه يهوى وصالي مثلما أهواه لكن حجبوه قد خان صبري إذ خان بدري إن لم يكن بدر السماء إي والهوى فهو أخوه يشكو إليهم قلب لديهم ماذا عليهم آه لو رقوا له أو أطلقوه زاد اشتياقي يوم التلاقي يا صاح دعني لا تسل عن حال من قد فارقوا. ويقول أيضا في موشحة أخرى: أزكى سلام يهدى إلى حبيب أبدى منه الجفا والصدى من واله لولاه ما سهرت عيناه كم ناشر للعتب ومخلص في الحب على النوى والقرب من شوقكم براه وهجركم أضناه أسير كف وجدكم قتيل يوم بعدكم رق له من بعدكم واشيه إذ رآه ميتا وقد رثاه حتى إذا ما جنى ليل الفراق حنى فلو تراه مضنى عجبت من بلواه وذبت من شكواه يغنيك بالمدامع عن وكف غيث هامع يشكو لغير سامع إلى الذي نواه بسهمه رماه. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر العراقي السيد موسى بن جعفر الطالقاني.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: بتقول الخبرية هو وهي من أول العمر لآخر العمر تتخبى بيلحقها بتزعل برضيها توقف بيسبقها بيرجع يلاقيها من أول العمر لآخر العمر هو وهي وخاصة الخبرية
1: هو وهي وخاصة الخبرية.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

الخبرية بتقول الخبرية هو وهي من أول العمر لآخر العمر تتخبط يلحقها بتزعل برضيها توقف بيسبقها بيرجع يلاقيها من أول العمر لآخر العمر هو وهي وخاصة الخبرية.

شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحرهم طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: صباح الياسمين،
4: صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا متابعين الأكارم. هناك صباحات تبدأ بالشمس وصباحات تبدأ بكلمة طيبة، وهناك صباحات يكتمل جمالها بوجودكم أنتم معنا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في إذاعة الشباب، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الياسمين، حيث نبدأ يومنا بالأمل ونقترب من القضايا التي تلامس حياتنا، ونمنح أصواتكم المساحة لتسمع آراءكم القيمة، لتشارك أيضا معنا. من الثامنة وحتى العاشرة صباحا سنكون معكم في رحلة صباحية مليئة بالمعلومات الجميلة ومشاركاتكم والابتسام الجميلة منكم وكل ما يجعل هذا الصباح أكثر إشراقا. هذه أجمل التحايا مني لكم إذن متابعينا، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ، ونتمنى لكم دروب السلامة والسهالة بعون الله تعالى. والعذر منكم شوية، الصوت الزكام والحمى والكحة وهذا شيء طبيعي، تغيير الأجواء من البارد إلى الحار والرطوبة وغيرها، فالأمور طبيعية إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتواصل معاكم إذن في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعاً.

0: çıkın.
1: صباح الخير والسعادة وبين بابك وبابك. أكيد تواصل يستمر معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق.
2: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: صباح الصحافة وعناوين جريدة عمان لليوم الجمعة 9 من صفر 1448 هجرية الموافق 24 من يوليو 2026 ميلادي. جلالة السلطان والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود احتوائها. سلطنة عمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر. عمان تحقق إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي. أنشطة إعادة التصدير تسجل نموا ب 66%. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. إنشاء مصنع للسيراميك في صحار ب 25 مليون ريال. النفط يقفز 6.2% ويلامس 100 دولار. بمناسبة مرور 50 عام على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان، وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. افتتاح المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا. من العناوين أيضا متابعينا، تنامي الجهود التوعوية ومبادرات تعزيز ثقافة الدمج، 2569 حالة متلازمة داون مستفيدة من منظومة التشخيص المبكر والتأهيل. الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل. من العناوين أيضا، توزيع 14 كرسيا متحركا للأشخاص ذوي الإعاقة بالداخلية. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي أبرز عناوينه. سجلت 75% في مؤشر الإسكوا لعام 2025 سلطنة عمان تحقق إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي. وباستثمار بلغ 25 مليون ريال لإنشاء مصنع للسيراميك بمنطقة صحار الصناعية. حلقة عمل ضمن أعمال الملتقى الخليجي الاستثمار السياحي بصلالة. وخام عمان عند 97 دولار، النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران. الرسوم الأمريكية تدفع البرازيل نحو البحث عن أسواق بديلة. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أنشطة إعادة التصدير تحقق نمو بنسبة 66% وترتفع إلى 769 مليون ريال. مازون للألبان تتوسع في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، ويستهدف 6500 طن سنويا مشروع متكامل للاستزراع السمكي في ولاية خصب. وأيضا من عناوين الملحق الاقتصادي، 77 شركة متداولة خلال الجلسة. مؤشر بورصة مسقط يرتفع والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال. الأسهم العالمية تتراجع بعد نتائج قطاع التكنولوجيا ودعم أسهم الرقائق. موجة الحر في يونيو كلفت اقتصاد بريطانيا أكثر من مليار دولار. هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان لليوم متابعينا. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبناء هذا الوطن الغالي، عماننا الحبيبة، عمان السلام. أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين، تواصل يستمر معكم إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى.

صباح الخير والسعادة الدائمة لكم جميع المتابعين، أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين من صباحات هذا اليوم الجميل بتواصلكم معنا متابعينا. احنا ما نزلنا التغريدة في تويتر ومنصة إكس، وأيضا ما نزلنا التغريدة في موقع قناة إذاعة الشباب، والحين نزلناها. وسؤالنا اليوم: في عالم ما أصبحت فيه الهواتف الذكية بين أيدي الصغار قبل الكبار، تتزايد التساؤلات حول مدى أمان منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، وما إذا كان تحديد سن مناسب لاستخدامها أو فرض قيود عليها هو الحل الأمثل، أم أن المسؤولية تبدأ من الأسرة بالتوجيه والرقابة؟ نفتح هذا الملف متابعينا معكم اليوم، نستمع آراءكم وتطلعاتكم أيضا في هذا الموضوع. هل تؤيد اليوم منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن معينة؟ وإيش العمر المناسب برأيكم لامتلاك حسابات على المنصات من أطفالنا؟ طيب شوفوا نشوف أجوبتكم على هذه الأسئلة، وبانتظاركم متابعينا. ونروح لرسائلكم عبر الواتساب، الرسائل اللي وصلتنا أول الصباح قبل بداية البرنامج من فايز العلوي. أول واحد راسل لنا ويقول: فيها الرحمة أعمق من الحب، وأصفى وأطهر فيها الحب، وفيها التضحية.

0: صباح الخير لمن يزرعون البهجة والفرح في قلوب من حولهم الرائعون المبدعون المتميزون. طاقم صباح الياسمين فايز العلوي من صور العيجة، أهلا وسهلا بك. الله يسعدها، صباحكم بالخير والسعادة متابعينا. ونروح لرسائل أخرى أيضا اللي وصلتنا من خالد سليمان العاصمي، يقول متى يكون الإنسان معتدلا أو كيف يكون الإنسان معتدلا في فكره وسلوكه؟ إجابة مختصرة، يكون الشخص كذلك حين يكون متوازنا ذهنيا وعاطفيا وسلوكيا، وهذا التوازن لا يتأتى إلا إذا كانت البيئة الأسرية التي نشأ في حضنها والمناخ الدراسي والمناهج التي يرضعها في المدرسة تتوافر فيها عناصر الاعتدال الأولوية. والله زين انتقاء الكلمات يا خالد، المرة القادمة إن شاء الله في تغريدتك عيد النظر يا خالد، لأن بنعيد النظر في قراءة رسائلك أيضا في القادم من الوقت يا طيب. سالم يقول الاهتمام بالطاقة والطاقة عمر، فلا تهدر عمرك في مطاردة ما يستفز روحك، ولا تمنح هموما عابرة أكثر مما تستحق. وجه انتباهك لما ينمي عقلك ويطمئن قلبك ويضيف إلى حياتك معنى وأثر، فحيث يذهب تركيزك تمضي حياتك. سالم سليمان العاصمي، الله يعطيك العافية. هذا سليمان العاصمي عنده عيال، وهذيل عياله يقومهم الصبح كل يوم، ويقول حال كل واحد يلا كل واحد يرسل رسالة الحين في صباح الياسمين، ما شاء الله عليهم. الله يحفظكم يا سليمان العاصمي، انت وعيالك كلهم، خالد وسالم، وانت ايضا يا سليمان، الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. يعني طاقة ايجابية هو وعياله كلهم، لازم يصبحوا علينا الصباح الياسمين. نروح لاحد المكالمات الجميلة اول الصباح. السلام عليكم.
1: عليكم السلام عبدك.
0: يا هلا الوالد ابو قيصر.
1: ابو محمد كيف حالك؟
0: صبحك الله بالورد والسعادة.
1: الجمعة طيبة ان شاء الله.
0: علينا وعليك ان شاء الله يا رب العالمين.
1: مبروكين بإنشاء لذاع الشباب.
0: الله يسلمك يا رب ويبارك فيكم حياتك.
1: كيف حال أهلكم وأولادكم؟
0: الحمد لله كلنا بصحة وعافية.
1: المفرقين مذيعين
0: كلهم صحة وعافية الحمد لله.
1: ومذيع العام هذا هلال بن سالم.
0: نعم. الهلالي. نعم.
1: خالد أرديني وخالد هذا البداعي.
0: نعم.
1: ورقي أردينا.
0: نعم.
1: يا كل الانسان دملاك من الناس.
0: الله يسعدك يعطيك العافية، كلهم بصحة وعافية.
1: عشاء علوم عشاء خبر.
0: أبد من صوبك.
1: عشاء إلا الخير.
0: الله يدوم الخير علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: عليك عليك على أولادك أولاد جيرانك، تكلم بكلام طيب ويكون يسلم على هذا ويلاقيوه ويكتم عند أولادهم وأولاد جيرانهم وأولاد أخوتهم على خير، ويتفاهموا على كلمة طيبة والإحسان. إنسان يكون هذا يخبر أولاده وهذا على كلمة طيبة بينهم.
0: الله يحفظك يا رب العالمين ويمدك بالصحة والعافية.
1: آمين. وتحياتي على هذا على الخاطر وعلى أبو الفضل وإما رهف وجميع الأصدقاء ويعقوب السيابي كل من الأصدقاء انصرني.
0: الله يحفظك إن شاء الله، سلامك واصل لهم جميعا.
1: آمين آمين.
0: شكرا لك على تواصلك الوالد أبو قيصر.
1: في حفظ الله ورعاية.
0: في أمان الكريم، مع السلامة مع السلامة مع السلامة. من مكالمة الوالد أبو قيصر إذا نروح لرسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتس أب من أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي. أسعد الله صباحك أخوي خالد، وصباح جميل لك ولكل المستمعين اللي يستمعوا إلينا في هذه الدقائق أيضا. طبعا رسائلكم عبر الواتس أب 724-442-009، اتصالاتكم على 24-6-9-8-1-5-1. وايضا رساله عاد طلع لنا سيمان العاصمي يقول هناك اشخاص يظنون ان الطيبه

0: يعني أن تتحمل كل شيء، وأن الوفاء يعني أن تبقى مهما حدث. لكن الحقيقة أن احترامك لنفسك ليس قسوة، والابتعاد عمن يستنزفك ليس أنانية. ليست كل علاقة تستحق فرصة جديدة، وليس كل ود يستحق أن تدفع ثمنه من راحة قلبك. أحيانا يكون أجمل ما تفعله لنفسك هو أن تغادر بصمت وتترك كل شيء. كل شخص يختار المكان الذي وضعك فيه. من علامات النضج أن تتوقف عن مطاردة التقدير من الأشخاص الخطأ، فالقيمة لا يصنعها اعتراف الآخرين بك، ولا تنقصها نظرتهم إليك، ولكن وحين تدرك أن بعض الأبواب لا تحمل لك إلا التعب ستفهم أن إغلاقها ليست خسارة بل بداية لسلام كنت تؤجله منذ زمن. الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الرسائل والاتصالات كثيرة، ناخذ اتصال من بعدها نروح لفاصل. السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. صباح
0: مرحبا
1: الخير.
0: وسهلا، صباح النور.
1: أهلين صباح.
0: حياك الله. بس تسكرين على المذياع تسمعيني عن طريق الهاتف لأن الصوت يتردد.
1: أنا خلاص سكرته
0: لأن الصوت يتردد عندنا.
1: أعرفه. شكرا أخوي. شكرا.
0: الله يسلمك. تفضلي.
1: ويسلمك أخوي ويسلمك.
0: الله يحييك.
1: أخبارك؟
0: الحمد
1: كيف
0: لله.
1: الأولاد؟
0: نشكر الله.
1: بارك لكم بمرور إذاعة الشباب 23، هذه الإذاعة الطيبة اللي خلتنا نتابعها، يعني ما نقدر ما نتابع الإذاعة نحن.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
1: ونتمنى لطاقم صباح الياسمين كل التوفيق والاستهار يا رب العالمين.
0: آمين يا
1: الله
0: رب.
1: يوفقكم يا أخوي وللأمام إن شاء الله دائما يا رب العالمين
0: بإذن الله تعالى. الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير.
1: أمين. تحياتي سمعت صوت الوالد عزيز. تحياتي حال الوالد عزيز، هذا الإنسان الطيب يعني والدنا هذا.
0: الله يحفظه إن شاء الله ويحفظكم يا رب.
1: أمين. تحياتي للأخ علي خاطر، للأخ فايز العلوي، ولجميع أصدقاء صباح الياسمين. ويومك سعيد يا أخوي.
0: يومك أسعد بإذن الله.
1: التوفيق للجميع يا رب.
0: أمين أمين. شكرا شكرا لك على تواصلك.
1: شكرا شكرا. سلامتك.
0: الله يسلمك يا رب العالمين. شكرا شكرا لك. مع السلامة. من مكالمة إلى مكالمة أخرى أيضا، وتواصل يستمر معاكم متابعينا. ونروح معاكم هالمرة لأغنية جميلة ورائعة ومميزة ومختلفة. إيش يقول فيها؟ أرفق بحالي يا ظبي النجود، قد ذاب قلبي من سهام العيون. هي من كلمات سعيد البرعمي. نوجه لأجمل تحية ألحان سيد خالد بن حمد البوسعيدي، من أجمل الألحان، واليوم بصوت مؤيد حبراس. أرفق بحالي، ويقول لك مؤيد حبراس إذا تسمع هذه الأغنية لازم تعمل براسك كذا. عاد كذا كيف؟ عاد سمعوا الأغنية وشوفوا بنفسكم متابعينا. حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين، وصباحكم سعادة بإذن الله تعالى. أرفق بحالي يا ظبي النجود، قد ذاب قلبي من سهام العيون.

يا عيني على هالأغنية الجميلة والرائعة من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، إخراج طبعا عبد الرفيع عبدوي. طبعا هذه الأغنية من إنتاج روتانا، غناء الفنان مؤيد حبراس، كلمات سعيد البرعمي، التوزيع الموسيقي كان لأمير عبد المجيد، أما المكساج وماستر جاسم محمد، دائما مبدعين، تيم قوي بصراحة. كلمات سعيد البرعمي، نوجه لأجمل تحية. أغنية بالفعل لاقت صدى كبير على ما أعتقد ترند لمحافظة ظفار هذه السنة. اليوم أغنية الفنان مؤيد حبراس. اللي رايحين محافظة ظفار وتستمتعوا بالأجواء الجميلة نقول الله يحفظكم ودرب السلامة، واللي راجعين الله يحفظكم يا جماعة الخير وتوصلون بالسلامة إن شاء الله يا رب العالمين، سالمين غانمين إلى مبتغاكم ودروبكم. ولكن ديروا بالكم، حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان يا جماعة، هذا أهم شيء. الله يبعد عنكم كل شر ومكروه إن شاء الله يا رب العالمين. إذن تواصل مستمر معاكم متابعينا، ونقول لكل من يستمع إلينا على 7244200 والواتساب الاتصالات على 24698151 الاتصالات الواتساب 7244200.

0: نروح لرسائلكم عبر الواتساب إذا متابعينا. ووصلتنا رسالة من صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج جميع المستمعين، جمعة طيبة مباركة يوما جميلا بإذن الله. سلام مصيرة، سلام أبو منصور، يا هلا وسهلا بيك، كيف الأجواء في جزيرة مصيرة، جزيرة مصيرة الشامخية الجميلة الرائعة المميزة؟ الأجواء مختلفة، باردة أكيد، الأجواء خريفية هناك أكيد في جزيرة مصيرة. ورسالة أخرى من أيضا ناصر الزياد يقول: همسة صباحية تقول على المحبة والإخلاص، نلتقي في كل صباح حروف صغيرة تكتب ولكنها تدخل القلب بمعنى وإحساس، تحمل من مودة والأخوة، وتكتب لنتبادل السلام والتحية. أسأل الله لي ولكم بركة وتوفيقا بإذن الله تعالى. دمتم بخير وصحة وعافية، أخوكم ناصر الزيادي من ولاية المضيبي. ورسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا، فاطمة عيد خلفان المحروق، يوم غيث تحياتنا لك، تقول: كلما تقدمت في العمر أدركت أن الناس لا يرونك كما أنت تماما، لكن يرونك من خلال تجاربهم ومخاوفهم وتوقعاتهم والصورة التي كونوها عنك، وهذا يعبر عن حدود ورؤية لا عن حدودك أنت، رؤيتهم هم. لذلك توقف عن استنزاف نفسك في الشرح والشرح المستمر، لا تحاول إقناع كل شخص بحقيقتك، ولا تجبر أحدا على فهم نواياك. الله يسعدك يا رب يا أم غيث على هذه الرسالة. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور يا أخوي حمد.
1: كيف الحال؟ عساك طيب.
0: والله بخير وعافية. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، جمعة طيبة إن شاء الله.
0: الله يحييك يا رب.
1: الله يسلمك ويعافيك. كيف الجو معكم في مسقط؟ إن شاء الله في حرورة ولا برودة؟
0: والله يعني يقول معتدلة.
1: يا حار يا بارد،
0: هي يميل للحار يعني.
1: الحمد لله عندنا في الظاهر عاب الجو شوية مناسب اليومين، شوية الجو مناسب الحمد لله رب العالمين.
0: نعم،
1: نتمنى إن شاء الله يكون الحمد لله طيبة، أياما طيبة إن شاء الله تعالى. والله يحفظكم ويحفظ جميع العاملين في الأزاعة من صغير وكبير إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب.
1: والأخبار ثانية، ماشي جديدة معكم هناك؟
0: أبد من صوبك.
1: ماشي عندنا غير الحمد لله، الرطب يعني طيب موجود، السوم موجود
0: الحمد لله،
1: والبصل موجود، والليمون رخيص طبعا، الكيلو بنص ريال الحمد لله رب العالمين.
0: ها زين،
1: كله يعني مناسب البيع والشراء، محافظة الظاهر ولا ينقل طيب، الأمور طيبة الحمد لله.
0: الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب.
1: ونتمنى إن شاء الله تعالى يكون يوفق الجميع الذي قاطنين على صلاة، نتمنى لهم إن شاء الله مشية طيبة، ونتمنى لهم يكون يتأنوا بالسلامة حتى يوصلوا صلالة ويرجعوا إلى أهلهم بخير وعافية إن شاء الله من جميع المحافظات وجميع في مجلس التعاون، حياهم الله في بلدهم عمان إن شاء الله تعالى. والله يحفظكم ويحفظ عمان إن شاء الله تعالى من كل مكان.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: وسلامي إلى جميع الأخوة الذي يسأل عن حمد العلوي، جزاكم الله خير، والله ما يحفظكم واسمحنا على الإطالة.
0: يحفظك ربي إن شاء الله. شكرا لك على تواصلك، الله يحييك. من مكالمة حمد العلوي نأخذ مكالمة أخرى ونقول سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
0: صباح النور والسعادة.
2: صبح عليك ونصبح على طاقم البرنامج وجميع من الأصدقاء هذا البرنامج وهذه الإذاعة المميزة.
0: الله يسلمك. سالم معي.
2: معك محسن.
0: محسن محسن، حياك الله يا محسن.
2: أولا نهنيكم على مرور 23 عام لهذه الإذاعة المتميزة وما تقدمه من برامج.
0: الله يبارك فيكم، حياتك يا رب.
2: ونهني جميع العاملين في الإعلام، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
2: نقول للجميع اليوم جمعة مباركة وأجواء جميلة والحمد لله، يعني رغم الصيف وارتفاع الحرارة ولكن يبقى هذه الأجواء جميلة في عمان الحمد لله، ونسأل الله الأمن والأمان والاستقرار لهذا الوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله.
0: اللهم آمين.
2: وأنتم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في أرجاء العالم كان بارك الله فيك.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: ونقول نهني جميعا بمناسبة في هذه الأيام أو سواء مولود أو حرام، ونقول للجميع إجازة موفقة صيفيا، يعني بعد أصلك
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب. موسم جميل أكيد في محافظة ظفار يستمتع فيها الواحد.
2: بارك الله فيكم ونشكركم ونقول للجميع يعني عندي أهل أنتم موضوع يعني اليوم.
0: نعم طرحنا موضوع حلقتنا لليوم لحد الحين ما حد شارك فيه أو يمكن في مشاركات ما قرينا الرسائل. نتكلم في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية بين أيدي أطفالنا قبل الكبار الصغار. تتزايد التساؤلات حول مدى أمان منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، وما إذا كان التحديد سن مناسب لاستخدام أو فرض قيود معينة. هل تؤيد منع الأطفال اليوم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن معينة؟ وما العمر المناسب برأيك لامتلاك حسابات على التواصل الاجتماعي؟
2: والله هو على حسب، احنا نتمنى من الجميع ملاحظة حول الاهتمام في هذا الجانب، وأيضا إعطاء من أولياء الأمور الاهتمام الكبير، لأن هذه الأجهزة وهذه التطبيقات هي تطبيقات بالنسبة للأطفال وبالنسبة للصغار السن، يعني هذا يكون سلبيا اكثر من يكون ايجابيا. ايضا نتمنى ان ما يتعود الطفل على من بدايه صغره على انه نفس الاجهزه والتعامل معها، سواء كان يلهيهم صحيا ايضا وذهنيا، لانه في اعمار معينه لهذه الاستخدامات، يعني من سن القانوني ايضا. اتمنى ان يكون من سن القانوني يكون يمارس الشخص وبحذر، بعد في سن القانوني وبحذر، لأنه أصبحت المغريات كثيرة والبرامج متنوعة، والآن أصبح الطفل يشاهد العالم بأسره يعني، ويتدخل ويدخل في برامج هو لا يستطيع التعامل معها. فنتمنى من أولياء الأمور ومن الأسر الاهتمام في هذا الجانب، وليس ترك الأمر هو على ما أنه بحكم النية وكذا دائما، لأن هذه الأجهزة أولا قبل كل شيء هي صحيا يعني مشكلة فيها بالنسبة للأطفال، إذا ذهنيا وعقليا مع تعاملها الكثير وأعطاها الوقت الكثير، لأن هذه في النهاية هي لذات وتؤثر للعقل، تؤثر للاستقرار النفسي في الطفل يعني، ويتعود الطفل على شيء يعني على شيء تابع عليه يعني إشكالية كثيرة، فعاد تصبح أن معالجتها صعبة، ويعني أخذ الاهتمام بهذا الجانب أفضل من بداية العمر يعني. ونتمنى في السن القانوني هو التعامل كما أكرر لك يعني وأكرر المستمعين، وهذه هي نصيحة خوية أيضا، وليس يعني كما تقول هذه وجهة نظر شخصية، لكن أتمنى أن هذا الموضوع اللي عطيتوه أهمية أو في البرنامج هو أصبح مهم جدا جدا يعني.
0: الله يسلمك يا أخوي محسن، وشكرا لك على هذه المداخلة الجميلة منك، وربما أيضا موضوع مهم لكل أولياء الأمور. اليوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي ربما أحيانا فيها الصالح وفيها الطالح، ويتأثر الابن أيضا حول هذه المواضيع المطروحة في هذه المنصات. واليوم نقول يعني أحيانا الأب والأم يربوا أبنائهم، ولكن منصات التواصل أيضا هناك تربية مختلفة غير جيدة أحيانا تكون.
2: والله نتمنى هذا، ونقول دائما الإنسان يعني يعني العلاج أفضل من يعني التأني في هذا الجانب، وأخذ بعين الاعتبار والاهتمام بهذا الجانب أفضل عن علاجه في المستقبل يعني، وتدخل الأسرة في متاهات يعني لا يعقب أخضاها يعني، ويكون الإنسان دائما حذر ويربي أولاده، لأن الأولاد والأسرة بشكل عام هي الأساس وهي النواة في المجتمع. إذا الأسرة طلعت بمنظومة صحيحة وأيضا استراتيجية جميلة داخل الأسرة، يصبح المجتمع بخير ويصبح المجتمع يعني متكاتف في هذا الجانب.
0: بالفعل صدقت يا
2: محسن. نقول للجميع نصيحة قوية أيضا المتجهين إلى محافظة الظفار، أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة والتقيد بالقواعد المرور، حتى يصل الإنسان إلى هذه الوجهة سالما غانما، خاصة الأسر والمصطحبين أسرهم، وتصبح السيارة أيضا مزدحمة يعني عدد الركاب أيضا ينتبه بهذا، أيضا المتاع والأشياء في السيارة تكون في إتقان أيضا الإطارات، والإنسان هذا ينصح نفسه قبل الآخرين، ولكن نصيحة مجتمعية حتى نتجنب مشاكل الطرق وكذا. والحكومة بارك الله فيها وشرفت أمام السلطانية بالأخص، هي بالجهد وفخرت جميع قدراتها أيضا ومضاعفة الأفراد والمعدات وكذا. فهذا تبقى هي دائما المواطن والمقيم والقادم إلى هذه المحافظة متعاون مع الجهات الرسمية، وهذا كله في مصلحة الشخصية ومصلحة المواطن.
0: بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل يا أخوي محسن، نشكرك على هذه المشاركة الجميلة.
2: بارك الله فيك وأنا أشكركم على هذا البرنامج.
0: شكرا شكرا لك في أمان الكريم. إذن هذه مداخلة محسن وإحنا تواصلنا يستمر معاكم، ودامنا تكلمنا عن محافظة ظفار وضروري نسمع شيء، نقول دروب السلام إن شاء الله لكل من يستمع إلينا وهو متجه إلى محافظة ظفار.

أكيد خريف ظفار شيء ثاني بأجواءه الجميلة أكيد يستمتع فيها الواحد. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، وأنتوا تستمتعوا بكل الأماكن الجميلة في محافظة ظفار بالتحديد. الله يحفظكم وتروحوا ترجعون بالسلامة إن شاء الله والسهالة بعون الله تعالى. خلنا نروح لأحد الرسائل أيضا اللي وصلتنا عبر الواتس أب 7244209. رسالة من يحيى النبهاني: عندما تداعب طفلك طفل وترميه للسماء فإنه يضحك لأنه يعرف أنك ستلتقطه قبل أن يقع تلك هي الثقة، فقل دائما لو رمتني الأقدار فلن تتركني رحمة ربي، لا لتكن هكذا ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله دائما عالية، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا، وبالفعل الإنسان دائما يوكل أمر لله سبحانه وتعالى بكل تفاصيل هذه الحياة وما أجملها أيضا من تفاصيل. اليوم الإنسان دائما في دروبة يستعين بالله ويذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ربك هو اللي يفرج همك ويسر أمرك ويفتح لك أبواب الرزق والخير والسعادة. ربك دائما هو اللي يجيب السعادة لك. ولكن اليوم نقول الإنسان لازم أنه يكون قريب من رب العالمين. في صلواتك لازم تصليها في وقتها، تصليها في المسجد وتدعي رب العالمين، وقلبك يكون صافي، نيتك صافية، ما في قلبك حقد أو كراهية أو أيضا حسد للآخرين، ولا أيضا غيبة ونميمة للآخرين. دائما نكون بدعائنا، بمشيتنا، بأيضا العصبية نبعدها عنا، ونذكر الله سبحانه وتعالى كل صغيرة وكبيرة، وندعي للآخرين ونتصدق الصدقة. يا جماعة أيضا الصدقة تراها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فدائما اجعلوا صدقاتكم أيضا لها أيضا جانب إيجابي في هذه الحياة. على عموم متابعينا، تواصل يستمر معكم. ورسالة أخرى من علي خاطر النجادي يقول: والله يا عابدين، صارت مواقع التواصل تشكل خطورة حتى على بعض كبار السن. بالفعل لما نشوف للأسف الشديد بعض الفيديوهات اللي تكون موجودة للأسف إنها غير طيبة وما تمت بالأخلاق والدين الإسلامي أيضا بأي شيء، نشوف أشياء نقول هذه إحنا لما نشوفها كذا، فما بالك عيالنا اللي عندهم طبعا عندهم صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد. فلازم على كل ولي أمر هو مسؤول أيضا أمام الله سبحانه وتعالى لأبنائه، فدائما ندير بالنا يا جماعة ونعلم أبنائنا، أو ما نخليهم أيضا يتابعوا هذه الحسابات مهما كان صفحة هذه تكون لما هم يكبرون يدخلون الجامعة ممكن أو ما شابه ذلك. يعني كل له وجهة نظر أيضا معينة. يقول: أنت لست معقد ولست صعب الإرضاء ولست عاجز عن الاندماج، ولا تصدق ذلك، أنت فقط لا تستطيع أن تمنح القبول لشيء لا تؤمن به، ولا تستطيع أن تعتبر رغبة ليست رغبتك، لذلك تبدو خياراتك قليلة، لا لأن الحياة ضيقة بل لأنك ترفض أن توسعها على حساب نفسك. بالفعل يا علي خاطر النجادي الله يسعدك يعطيك العافية. في رسالة أخرى: صبحكم الله بالخير جميعا، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسرور. أبو المنذر الرمضاني تحياتنا لك، يقول: القلب فيها طيب، صبحكم الله بالخير وأسعد صباحكم بالمحبة والسرور من قرية سرور، والقلب فيها مسرور من أشجارها وأفلاجها وظلالها الجميلة، تسحر قلوب كل من زار قرية سرور بولاية سمايل. تحياتي للجميع أبو المنذر الرمضاني، أسعد الله صباحك بالخير يا أبو المنذر، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. احنا نروح لفاصل متابعينا، من بعدها بنعود لكم ونتواصل معاكم في قراءة الرسائل ايضا الباقية من ابو احمد الفزاري. وعندك هني ايضا رسالة من احمد بن عزيز الحسيني، وايضا
سعيد بن عزيز الهشامي، وعندك أيضا بدر من الفجيرة، وعندنا رسالة من منفذ ذكريات ناصر زيادي، تحياتنا لك يا ناصر، وأيضا ابن سعيد سيف الجابري، ومازن الكندي تحياتي لهم، يقول الله يسعد صباحك يا بن سيف، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. ورسالة أيضا من سليمان العاصمي، صبحك الله بالنور والسعادة بإذن الله تعالى. وهني رسالة أيضا ما مكتوب فيها الاسم، على العموم صبحك الله بالنور. احنا نروح لفاصل ونعود لكم نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين، اللي نتمنى لكم دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق بالتحديد.

0: إذن مستمعينا، تواصل يستمر معكم في برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. نتمنى لكم دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم ويسعدكم ويسر أمركم بإذن الله تعالى في هذه الأوقات وأنتم تستمعون إلى إذاعة الشباب. دروب السلامة، حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان، وستصل بالسلام إن شاء الله يا رب العالمين. ورسالة من علي خاطر النجاد يقول: أتمنى التوفيق لشباب نادي العروبة تحت 19 سنة في مشوارهم القادم، ومتفائل بعودة المارد العرباوي. تحياتنا لك يا علي خاطر النجادي. يقول: الاهتمام بالمراحل السنية، ابني حسين علي خاطر النجادي متواجد كحارس مرمى، وتمنى له التوفيق وراح أكون داعم ومحفز له بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله له ولكل من طبعا في هذا الفريق. تحياتنا لك يا علي خاطر النجادي. يقول عابدين من صور العفية: أبعث أجمل تحية لكل الشباب من إذاعة الشباب. على العموم احنا تواصلنا يستمر معكم، نروح للعناوين وراجعينكم من جديد.
1: مستمعي الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع. إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من بعد العناوين نروح معكم لحالة الطقس متابعينا الأكارم. حالة الجو بغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار. كما توجد فرص لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا وتهب على بقية المحافظات. رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على سواحل بحر العرب. حالة البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له للموج 4 أمتار، وهادئ إلى متوسط على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر. أما درجات الحرارة في بعض الولايات: خصب 40-31، صحار 40-32، نزوة 42-31، صور 40-33، إبرة 42-29، هيمة 42-29، البريمي 45-30، جبل شمس 34-26، جبل سمحان 27-23، أما الدقم 35-25. هذا والله أعلم. صباحكم خير وسعادة دائمة يا رب العالمين متابعينا. إذن في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا. نروح معكم لجديد الفنان أيضا أحمد الهرمي يا غلاه العين. تفاصيل هذه الأغنية معكم على السمع وراجعينكم من جديد في صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. هذه تحياتي لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: صباح الياسمين، بداية ساعتنا الثانية متابعينا، وتواصل يستمر معاكم إلى تمام العاشرة. أهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون إلى إذاعة الشباب وبرنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا، ونشوف الرسائل اللي وصلتنا والاتصالات أكيد كثيرة رح ناخذها تباعا على 2-4-6-9-8-1-5-1. أم سهيل تقول صبحكم الله بالخير والسعادة. بصراحة عابدين أصبح هذا الزمن، الطفل إذا كمل سنة من أساسيات هدوءه وتسكيته ما يصير بغير التلفون، عكس أطفال الجيل السابق تسكت قطعة بسكويت ويسكت ويهقع مكانه. يرحمنا الله، بس من التطور الحديث أصبح كل هدية لكل طفل تلفون وآيباد. رحم الله الزمان تلفون البيت وبعده مضروب بقفل. اي والله يا ام سهيل صبحكم الله بالخير. سعيد ام ناصر الهادي يقول صباح الخير عابدين طاقم البرنامج، اسعد الله صباحكم بالخير ونور، جمعه مباركه عليكم جميعا وجميع على جميع المسلمين، اللهم امين. ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو مرحبا.
1: عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا بيك،
1: وعطر الله صباحكم بالخير والمسرات، وعطر الله صباح المستمع الكريم، ومتع الله الجميع بالصحة ودوام العافية أستاذ الكريم عبدين.
0: اللهم أمين. علي أبو الفضل
1: أخوكم الصغير، علي أبو الفضل ملاة الخابورة الجميلة.
0: الله يسعدك.
1: سمعت في الحلقة الماضية أحد أصدقاء البرنامج يعني علق ورسال رسالة يقول يعني أخوكم الصغير يعني أنت الشيبة، يعني عبدين يقصدونش. لا لا، ليس قصدي هكذا، وإنما قصدت أن أنا صغير في العلم والثقافة.
0: الله
1: بارك
0: عبدين.
1: الله فيك، وأسأل الله لنا إن شاء الله بإذن الله يعني، وحفظ الله لنا هذا الوطن العظيم وجعله آمنا مطمئنا. والتهنئة العاطرة سيدي الكريم للجميع بمناسبة انطلاق بث إذاعة الشباب، وكل عام والإذاعة إن شاء الله في ألق وتميز وازدهار، وأتمنى لكم دائما التوفيق في تقديم ما ترونه مناسبا لأصدقاء البرنامج. ما شاء الله تعالى هذه الإذاعة يعني حازت على ما شاء الله تعالى إعجاب الجميع، ودخلت مثل ما يقولون القلوب الجميع دون استئذان، وهذا يدل دائما كما قلت سأقول ما شاء الله على النجاح، وعلى أيضا تقديمكم الرائع واختياركم المميز للفقرات التي أيضا يتمناها وتروق المستمع الكريم سيد الكريم.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية، وصباحك نور إن شاء الله على هالكلمات الجميلة،
1: وأنت الأجمل حقيقة. أنا اشتق حتى أن أسلم عليك يعني، ولكن يعني كنت أتناول وجبة الإفطار
0: بالعافية عليك
1: بجبي يعني، وقلت لا يحلو الاستباء دون أيضا التحدث إليكم، فأنتم دائما كما أقول وسأقول تستحقون منا الإنصات والاستماع والاحترام والتقدير على هذه الجهود المثمرة المباركة سيد الكريم.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: على كل حال سيد الكريم يعني باختصار شديد حتى لا أطيل على المستمع، كما يعرف الجميع أنه نعمة الهاتف نعمة من الله سبحانه وتعالى، واحد النعم التي من الله تعالى بها على عباده، ويجب استغلالها استغلال أمثل. ودائما كما أقول أنه هذا الهاتف مثل الذي لديه سلتان على اليمين وعلى اليسار،
0: نعم.
1: التي في اليمين مملوءة بالورود والتي على اليسار مملوءة الشوك، فليختار، أما أن يضع يده في السلة اليمنى فيشتم منها ريحا طيبا، وأما أن يضع يده في السلة التي على اليسرى كرمكم الله تعالى فتجرح أصابعه. نحن سيد الكريم نرى أن بعض الأطفال للأسف الشديد يحملون هواتف، لا وما زاد الطين بله، ولا أقول بله هو الصحيح على ما أعتقد، أنه تجد أن هذا الطفل يركب دراجة هوائية ما شاء الله عليه ويتصفح الهاتف، وأقول يا ولدي ابتعد عن الطريق لا تشتغل بالهاتف وهو صغير، وعندما تسأل من أعطاك الهاتف يا ولد الحبيب قال أمي. يجب أن نعطيهم صحنا نحبهم وأيضا نراعيهم، وأطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، ولكن أيضا لا نترك هكذا الحبل على الغارب كما يقولون،
0: نعم.
1: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
0: نعم.
1: فالولد لا يعطى في هذا السن يعني، حتى أن مثل ما ذكرتم أو ذكر قبل قليل تجد أن الطفل حتى في المستشفى جارنا الله وإياكم تجد أن من هناك معه طفله ويبكي، ماذا يريد؟ يريد الهاتف من والده،
0: نعم بالفعل
1: تعود يعني. فهذه كل هذه يعني اللي هو التواصل الاجتماعي فيها الغط عزكم الله تعالى وفيها السمين، لذا يجب أن ننصحهم نمنعهم ونبين لهم ما هي الأسباب. يا سيد الكريم، أنا حقيقة يعني شخصيا ولا أقول أن أفضل من غيري، وأيضا يعني أقاربي لا نشتري هاتف لأبنائنا إلا بعد انتهاء الصف الثاني عشر.
0: الله،
1: يعني هي حتى أنه وإيش نتأمل أنه يدخل في الجامعة يكون لديه هاتف، أما قبل ذلك فلا. حتى أخوه يعني أخ المرحوم رحمه الله رحمه تعالى الله. منع الهواتف على الإطلاق إلا بعد ما التحقوا التحق البناته وأبنائه بالجامعة. وأعتقد هذا اختياره، ما أقول أنه الأمثل صحيح. لكن أعتقد الأفضل
0: بالفعل.
1: بارك الله فيك سيد الكريم وأعذرنا على الإطالة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا علي بالفضل على كلماتك الجميلة.
1: بارك الله
0: عزيز
1: فيك.
0: عزيز وغالي. معذور.
1: بارك الله فيك.
0: معذور، طال عمرك الله يسعدك يا رب ويعطيك العافية. وهنا رسالة أيضا من أخوي حمد الحبسي يقول صباح الخير عابدين، صباحكم جميل، جمعتكم مباركة تكرما، دعوة لريما وحوراء ومحمد وأفراد العائلة. يعني نصيحة لمحمد بأنه ما يلعب بالآيباد كثير ويستمتع بالرحلة مع أصدقائه وباقي أفراد العائلة. سمعت يا محمد؟ خلي الآيباد على صوب، استمتع بالرحلة واستانس. ها الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين، انت وريما وحوراء الله يحفظكم وتوصلون بالسلامه ان شاء الله. يا ابو محمد حمد الحبسي درب السلامه ان شاء الله لكم، وتوصلون بالسلامه لمشواركم ان شاء الله وتستمتعوا مع العائله. الايباد له وقت معين، اما انك انت معاهم تلعب بالايباد هم يشوف، لا ابد، الايباد خله على صوب، استانس بالاجواء بالاماكن وتستمتع. الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين، ودروب السلامه نقولها لكل من يستمع الينا في هذه الدقائق. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. راحت المكالمه، مكالمه اخرى. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عزام رمحي.
2: حياك عابدين.
0: الله يحييك طول بعمرك، تفضل يا عزان.
2: اقول طال عمرك دام فضلك، اصبح واحترم شيب وشباب. صباح الخير اقول بكل قناعه، وحييها اذاعه الشباب، وافخر به الموظف في الاذاعه، يواصلوا المشوار بتواضع بترحاب. 23 يوليو بوساعة، 23 عام أمضى في الحساب، من يوم أسسوها اللذاعة بشجاعة، يوفقهم الله قول فتحوا لنا الباب، للموظفين الأوفية في كل ساعة، للموظفين كلنا الهم نحسب حساب، من وزير الأعلام إلى الموظف بارك الله فيهم رباعه. كل عام وانتو اقول عابدين في طريق الصواب، واصلوا المشوار بكل براعه، تم المثل بنهيه، اقول بالاعتاب اذا خططلبت العفو، منكم جماعه والختم صلوا على النبي اخوه واصحاب، واللي يصلي على النبي نال الشفاعة، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد، والأسرة المالكة والشعب العماني على أبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان الحبيبة عن كل سوء ومكروه. كل عام وإذاعة الشباب بسلطنة عمان بألف صحة وسلامة وعافية. محبكم عزام بن محمد بن عزان الرمحي، آسف على الإطالة ودربكم خضر.
0: اللهم امين يا رب العالمين، صح لسانك وبوحك يا شاعرنا عزان.
2: تسلم يا عابدين وبارك الله فيكم وكثر الله من امثالك.
0: بارك الله فيك ان شاء الله وحفظك الله اينما كنت. العموم متابعينا نروح معاكم لمكالمه اخرى ايضا قبل ان نروح للخبر الصحي. السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم. طيب نروح معاكم ل
3: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة، وربما خطوات لمواجهة لدغات البعوض هو من الأخبار المهمة اليوم لما نتكلم عن البعوض وانتشارها في كثير من الأماكن. تندرج لدغات البعوض ضمن المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف، فكيف يمكن مواجهتها؟ الإجابة عن هذا السؤال قالت جابريل جروت رئيسة قسم طب الطوارئ، وأنه يمكن مواجهة لدغات البعوض باستخدام مرهم ذي تأثير مبرد ومضاد للحساسية، فهو يغلق مستقبلات الهيستامين في الجلد مما يوقف الحكة. ويمكن أيضا مواجهة اللدغة من خلال تبريد موضعها باستخدام كمادة ثلج ملفوفة بقطعة قماش، كما يمكن اللجوء إلى ما يعرف بمعالج لدغات الحشرات والتي يتم ضغطها على الجلد لبضع ثواني، حيث تصدر حرارة تتسبب في تحلل المواد المهيجة في لعاب الحشرة، مما يفترض أن يوقف الحكة. وفي الوقت نفسه حذرت جروت من خدش موضع اللدغة بالأظافر، نظرا لأن اليدين غالبا ما تحملان بكتيريا، وعند خدش موضع اللدغة بالأظافر فقد تدخل البكتيريا إلى جرح وقد تسبب التهاب. على سبيل المثال، إذا دخل بكتيريا المكورات العقدية إلى الجلد بهذه الطريقة فقد يتورم موضع لدغة البعوض بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، وقد يصاحب ذلك حمى وقشعريرة وشعور عام بالرضا. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب، ويمكن تجنب لدغات البعوض من الأساس من خلال اتخاذ بعض التدابير مثل ارتداء ملابس طويلة وإدخال أطراف البنطلون في الجوارب، فضلا عن ارتداء قبعة لحماية فروة الرأس. كما تتوفر بخاخات طاردة للبعوض تحتوي على مواد فعالة مثل ديت أو إيكارديت.

عنها لأن بالفعل مؤذية بشكل كبير، خاصة البعوض. اليوم في بعض الأماكن تلقى وتجمعات المياه البعوض موجود بشكل كبير، وعلى ما أعتقد على ارتفاع درجات الحرارة هذه كل البعوض انتهت صلاحيتها، مات احترقا. لكن أحيانا تكون في بيوض هناك وسبحان الله تتكون من أول وجديد. فالرش المبيدات مهم جدا في كثير من الأماكن. على العموم صباح الخير والسعادة لكم جميعا. سليمان البلوشي يقول عابدين صبحك الله بالنور والسعادة، نسمعك من الوسطى. درب السلامة لك يا سليمان، الله يحفظك ويسعدك دائما وأبدا بإذن الله تعالى، أنت ومن معك. يوسف العماني وراجع لكم من جديد.

أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة متابعينا من جديد. أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وموضوع حلقتنا لليوم بمشاركتكم أيضا عبر الواتساب 7244200. صباح الخير لجميع المستمعين. صباح الخير لك عابدين والمخرج المتميز جمعة مباركة من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، الله يحفظك ويعطيك العافية على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستقبل اتصالاتكم أيضا متابعينا. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. إذن على آت شباب راديو أمان متابعينا عبر الواتساب 7244200.

نعم، في رسالة من الرسائل اللي وصلتنا أيضا من أم ناصر طيب هذه الرسالة أيضا قريناها. هناك رسالة من خالد العاصمي نعم تحياتنا لك يا خالد. ظفار ليست مجرد وجهة سياحية بل حكاية جمال تروى مع كل نسمة ضباب. الله الله، نعم صلالة ومحافظة ظفار بالتحديد، وما أجملها. كل قطرة مطر ظفار، خريف ظفار. تحياتي لك عابدين، منور ربي يحفظك ويسعدك في كل خطوة، اللهم آمين يا رب العالمين. يحفظنا ويحفظكم، وأكيد الأجواء جميلة ومختلفة في محافظة ظفار. اللي هناك زين إنهم يرسلوا لنا أيضا ونشوف رسائلكم وأجواءكم الجميلة اللي تعيشونها.

0: صباحكم الله بالخير والسعادة. إذن متابعينا تواصل يستمر معكم إلى تمام العاشرة. ناخذ اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1 ونقول السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عابدين، يسعد لي صباحك بكل خير ومسرة، وصباح المستمعين الكرام لإذاعة الشباب، وأقولكم جميعا جمعة مباركة علينا وعليكم.
0: علينا وعليك إن شاء الله يا أخوي يعقوب، صبحك الله بالنور والسعادة دائما إن شاء الله يا رب العالمين. تفضل يا يعقوب.
1: يعقوب بن مسلم الثيابي من نفعة ولاية بدبوز.
0: الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: أمين إن شاء الله ويحفظكم جميعا. أنا حبيت حقيقة أن أبعث لك التهنية أنت والمذيعين والمخرجين وجميع العاملين في إذاعة الشباب. كان يوم أمس 23 يوليو، كان هو يوم يعني مولد أو ذكرى مولد نقدر نقول هذه الإذاعة الجميلة، والتي أكملت أيضا كذلك في نفس الوقت 23 عاما أيضا منذ ولادتها. ونحن أيضا من تلك الفترة أيضا كذلك نهني أنفسنا وحتى هذا اليوم مواكبين هذه الإذاعة بالاتصال معكم والمشاركة في جميع البرامج والمحتويات الجيدة الجميلة التي تقدمونها من خلال هذا الأثير الجميل. وأقولكم كل عام وأنتم بخير
0: وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب العالمين دائما بعون الله تعالى يا أخوي يعقوب.
1: أنا حقيقة بس حبيت أسلم عليك وأطمن عليك وفي نفس الوقت أبعث لكم التهاني، ولو أني أنا بعثت أمس رسالة صوتية عبر أثير بهذه المناسبة.
0: أخي
1: عبدين أنا أشكرك لإتاحة الفرصة للتحدث معك ونهارك سعيد.
0: نهارك أسعد إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة أخوي يعقوب. إذن من بعد مكالمة يعقوب السيابي نروح معكم
2: وهنا.
0: هنا وهناك بالأخبار الجميلة أيضا من هنا وهناك.

على العموم نروح لمن هنا وهناك. هذه الفقرة متابعينا بعض الأخبار. يقول لك مراهق يسجل دعوى ضد شركة ميتا بتسبب في إدمانه مواقع التواصل الاجتماعي. شكلنا كلنا بنقدم عي الدعاوي على ميتا. طيب يقول لك سحب مراهق أمريكي دعوى قضائية كان قد أقامها على شركة ميتا وفق ما أفاد محاموه، ما ينهي بدون الحاجة إلى محاكمة قضية حظيت باهتمام واسع بشأن الأضرار التي تلحقها وسائل التواصل الاجتماعي بالصحة النفسية للأطفال. ينهي هذا الإجراء القضية قبل أيام من عرضها على هيئة محلفين في لوس أنجلوس في 27 يوليو. كانت ميتا مدعي عليه الوحيد بعدما توصلت كل من يوتيوب وتيك توك وسناب شات إلى تسويات سرية. المدعي الذي أشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه RKC طبعا مراهق من ولاية فلوريدا، يزعم أن استخدام القهري لوسائل التواصل ساهم في إصابته بالقلق والاكتئاب، وباتت تنتابه أفكار انتحارية وهي حالات لا يزال يخضع للعلاج منها. قال محاميان راهول وأيضا إيملي في بيان مشترك، دخل RKC هذه العملية وهو يرغب في محاسبة شركات التواصل الاجتماعي والدفع نحو تغييرات تحمي الشباب أمثاله، وقد نجح في ذلك. وأضاف في ضوء النتيجة الناجحة للدعوى القضائية بشكل عام ومخاوفه من خوض محاكمة شاقة تستمر لأسابيع، قرر سحب دعواه ضد ميتا، مشيرين إلى رغبته في طي هذه الصفحة بالتركيز على تعافيه. من جهته قال ناطق باسم ميتا بعد أيام من تسويته مع شركات تواصل اجتماعي أخرى، أسقط المدعي قضيته من دون الحصول على أي تعويض مالي. والله ما يندرى حصل ولا ما حصل، إيش اللي صار بالضبط؟ بس حلوة هذه، أنا حسيت باكتئاب وكذا أروح أرفع قضية على الشركة. يعني شركات الاتصالات اللي عندنا لا ولا شركات الثانية الميتا وغيرها من هذه الأمور، يعني هل ممكن الواحد كذا يعمل؟ ما أدري، هل القانون يسمح؟ يعني في جانب المضايقات الأخرى القانون بالفعل موجود، والبنود القانونية موجودة في أيضا يعني في حالة الضرر، ولكن مثل هذه القضايا في رأيكم هل هي تستحق أو هل هي موجودة وبإمكاننا أن نرفع قضية ولا لا؟ لا عاد هذه أعود لكم أنتم. بس شوف سحب القضية في الأخير، يعني يقول لك أنا والله أعيش في تعافي أفضل لي، شكله قالوا له بنحذف حسابك أو بس. ولا إيش رأيكم مستمعينا؟ الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ودروب السلامة لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. إحنا تواصلنا يستمر معاكم عبر أثير إذاعة الشباب في صباح الياسمين. نروح لأغنية بشار الشطي، إيش يقول في أغنيته؟ أغنية عنترة من الأغاني الجميلة أيضا للفنان بشار الشطي. ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم عبر الواتساب 7244-2009 واتصالاتكم 2469-8151. الخربوشي تحياتنا لك، بنعود لرسالتك.

0: مساكم الله بالخير والسعادة متابعينا في آخر 20 دقيقة من برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة الدائمة لكم أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان على 7244200009 وعلى الواتساب 7244200009 الاتصالات على 2469-8151. نروح لرسائلكم. يقول تحية عطرة لأحلى إذاعة وإلى جميع القائمين على هذه الإذاعة، معكم أبو ذي اليزن الخربوشي، تحياتنا لك، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير. يقول اللهم احفظ عمان أرضا وشعبا وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، اللهم آمين يا رب العالمين، واحفظ جلالة السلطان هيثم الطارق المعظم والبسه لباس الصحة والعافية ووفقه لما فيه خير للبلاد والعباد، وأيده بتوفيقك وأيده بتوفيقك وتسديدك، اللهم آمين. اللهم ارحم قابوس بن سعيد طيب الله ثراه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الإذاعة الذين يسهمون في نقل اسم سلطنة عمان وصورتها المشرفة إلى مختلف الدول بكل مهنية وإخلاص. عمان جميلة كجمال قلوبكم أيها الشعب الوفي، وستبقى شامخة بأهلها، معتزة بقيمها وراسخة بتاريخها المجيد، دمتم ودامت عمان وقائدها وشعبها شامخة ووفية دائما وأبدا بإذن الله. شكرا على هذه الرسالة الجميلة. فايز العلوي يقول نبارك لكم مناسبة ذكرى السنوية لأثير الأحباب إذاعة الشباب، ألف مليون مبروك وكل عام وأنتم بخير وأنتم بصحة وسلامة. إن إذاعة الشباب ليست مجرد برنامج تقدم عبر الأثير، بل هي موسوعة علمية اكتسب منها جميع المستمعين العلم والثقافة والمعرفة من خلال البرامج التي تقدم بجهود كبيرة من المذيعين والمخرجين والمعدين ومخرجات، دمتم ودامت جهودكم خلف المذياع أيها الرائعون المبدعون المتميزون، الله يسعد صباحكم بالخير والسعادة بإذن الله تعالى. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إليكم وإلينا متابعينا. ناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كيف حالك عابدين؟
0: حياك الله، الله يسعدك. من معاي؟
1: عندك سعيد بن عزيز الهشامي من قرية الصوية من ولاية وادي المعاون.
0: حياك الله أخوي سعيد، الله يسعدك ويسعد صباحك
1: وصباحك وصباح المستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك يطول بعمرك، تفضل يا أخوي سعيد.
1: طبعا في هذا اليوم الجمعة،
0: نعم،
1: اللهم في يوم الجمعة رزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة، وجعلنا من أهل الجنة وجميع من سبقونا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.
0: اللهم آمين يا رب.
1: يا مرحبا بك، حياكم
0: الله يسلمك.
1: وبغينا أمس ذكرى 23 يعني بس إذاعة الشباب يعني.
0: نعم.
1: إيه نهنيكم عدنا، نهني جميع يعني المذيعين والمخرجين والعاملين والمسؤولين في إذاعة الشباب جميعا على هذه الإذاعة يعني.
0: الله يسعدك يا أبو.
1: التي يعني قدمت وعشنا معها منذ انطلاقتها الحمد لله، وإحنا نتابع ونستمع إلى البرامج المفيدة والبرامج يعني التي واكبت يعني أحداث يعني في واكبة أحداث يعني عرفنا من خلالها وعرفنا هذا والحمد لله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: يلا ونهنيكم يعني شخص مذيع كلم باسمه يعني جميعا شخص والمخرجين وجميعا.
0: الله يحفظك يا رب العالمين.
1: ووزير الإعلام والجميع العاملين في الإذاعة يعني.
0: الله يسلمك إن شاء الله يا رب.
1: نعم.
0: الله يحفظك دائما وأبدا يا أخوي سعيد، شكرا لك على هذه المشاركة.
1: شيء وقت عليه؟
0: نعم
1: طبعا. يعني يقول أحد الحكماء ما غلبتني إلا امرأة تحمل طبقا مغطى.
0: نعم.
1: فسألته ماذا يوجد في هذا الطبق، فقالت ولم غطيناه إذن، فأحرجتني يعني هذا يعني الإنسان يعني.
0: أشكرك أخوي سعيد.
1: واحسنت،
0: شكرا لك.
1: تحياتي على جميع اصدقائي اللي اذا عبدون عدد يعني.
0: الله يسلمك يعطيك العافيه.
1: وانا تشرفت يعني بالسلام عليك.
0: الله يسلمك بالخير دائما وابدا.
1: في امان الله.
0: في امان الكريم. في امان الكريم. مع السلامه. طبعا رساله من سليمان البلوشي يقول عابدين يسلم عليك ناصر البريكي ويقول يسعدك ويحفظك. الله يحفظكم ان شاء الله يا اخوي سليمان ودرب السلامه لكم جميعا. ورسالة أخرى من فايز العلوي يقول هذه قريناها، يقول قبل قليل التقيت بالأستاذ الفاضل محمد بن مبارك المسكري في المرحلة الابتدائية، كان له الفضل في تفوقي في الدراسة حينها وكان نعم الأب والأستاذ، أتمنى له التوفيق ودوام الصحة والعافية. علي خاطر النجادي الله يسعدكم ويحفظكم دائما وأبدا.

إذن تواصل ليستمر معكم متابعينا في صباحات الياسمين، وتحية تقدير أيضا نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. دروب السلام إن شاء الله لكم أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. نقرأ رسائلكم ونروح لفقراتنا أيضا تباعا إن شاء الله.

0: أسعد الله صباحكم بالخير متابعينا. إذن أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم صباح الياسمين. وأنتم بصحة وسلامة أكيد، سلامة أكيد أحبابكم أخوانكم كل من يعز على قلوبكم. في أخبار كثيرة في جانب الصحة والسلامة إذا جينا نتكلم عنها، منها فنجان قهوة يوميا، فوائد صحية تمتد من الكبد إلى الدماغ، ودراسة أيضا الاكتئاب أو الاكتئاب الشديد ليس مرضا واحدا، وأيضا أسرار إطالة العمر تبدأ قبل الولادة، لقاح سرطان البنكرياس يظهر نتائجه مبشرة في تجربة أولية. إذن أخبار كثيرة متابعينا صحية، وهناك أيضا سبعة أشياء يكشفها الصداع الصباحي عن صحتك التي تستدعي القلق، وخطوات على الموسيقى سالسة تحسن الصحة. أي خبر في رأيكم نروح لها يكون الأفضل؟ على العموم نروح لخبرنا، أسرار إطالة العمر تبدأ قبل الولادة، وإيش تفاصيلها معكم متابعينا
1: وانتم بصحة وسلامة.

إذن متابعينا أسرار إطالة العمر تبدأ قبل الولادة. التدخلات والأبحاث المتعلقة بطول العمر يمكن أن تبدأ قبل أبكر الأعمار الممكنة حتى قبل الولادة. توصل فريق دولي من الباحثين إلى أن الجهود الرامية لإطالة العمر وتحسين الصحة تبدأ في مرحلة متأخرة من الحياة، داعين إلى تغيير هذا النهج والبدء بالتدخلات الصحية قبل المراحل الأولى للنمو بل وحتى قبل الولادة. اقترح الباحثون تأسيس تحالف دولي جديد يحمل اسم بروسبير، يهدف إلى دراسة عوامل طول العمر قبل مختلف مراحل الحياة بدءا من مرحلة ما قبل الحمل وحتى الشيخوخة. نهج مختلف. يرى الباحثون أن معظم الأبحاث طب طول العمر تركز على البالغين بعد سنوات طويلة من التغيرات البيولوجية والخلوية المرتبطة بالتقدم في السن، وهو ما يعني أن كثيرا من الأضرار تكون قد حدثت بالفعل قبل بدء التدخلات العلاجية. أما بداية مبكرة، يقترح المشروع وهو اختصار لعبارة أبحاث ما قبل الحمل وطب الأطفال من أجل صحة مثالية ومرونة في مراحل مبكرة من الحياة، توحيد جهود الباحثين في مجالات طب الأطفال والوراثة والشيخوخة لدراسة تأثير العوامل المبكرة في صحة وطول العمر. وأنا أحس أن كله بيد رب العالمين، فقط هي الدراسات وربما تكون يعني أكيد يعني من وجهات نظر مختلفة، يعني في الأخير الأطباء والأبحاث والباحثين يحاول تقريب الأفكار أو ما شابه ذلك أو إيجاد حلول وما شابه ذلك أيضا في هذه العوالم. على العموم، مؤشرات مختلفة. يقول أشار الباحثون إلى أن مؤشرات الشيخوخة المستخدمة لدى البالغين لا تصلح لتقييم الأطفال لأن العمر البيولوجي في المراحل المبكرة يعكس النمو والمرونة أكثر من كونه يعكس تراكم الأضرار. أما ذروة الأداء، وتطرح الدراسة مفهوم ذروة الأداء بوصفه معيار جديد للنظر في الشيخوخة، إلى إذ لا يقتصر تقييم صحة الإنسان على عدد سنوات حياته أو السنوات الخالية من الأمراض، بل يشمل أيضا المدة التي يقضيها في أفضل حالاته البدنية والذهنية والإنتاجية. مشروع هو ناشئ طبعا لا يزال في مراحله الأولى، ويؤكد الباحثون أنه قد يشكل إطارا عالميا لتنسيق الأبحاث والتجارب. احنا نقول دوروا علاجات للأمراض الثانية يكون أبرك لكم، يعني من هذه الدراسات اللي نحتاج دراسات أفضل من هذه بكثير من الأمراض اللي نشوفها، والانتشار الكبير للأمراض للأسف الشديد اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني شفاء لمرضانا ومرضى مرضانا جميعا، مرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. دروب السلامة لكم جميعا متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين. احنا بكذا وصلنا الى ختام برنامجنا لهذا اليوم بالتحديد، وهنا تحية نقولها لأخوي سليمان الغافري. الله يحفظك يا سليمان. يقول عابدين استمع لك وانا في الدرب الحين ويبالنا غوصة. الله يسعدك ان شاء الله يا سليمان. اهم شيء البحر كيف اموره والصيد كيف اموره، هني عاد يعتمد. الله يحفظك ان شاء الله ويعطيك الصحة والعافية سليمان الغافري، درب السلامة لك ومن معك بإذن الله تعالى. وتحية تقدير أيضا لكل من يستمع إلينا في برنامج صباح الياسمين. احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. في الختام تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من صباح الياسمين. ملتقنا على خير وفي أمان الكريم متابعينا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: أبى المفسرون إلا أن يخوضوا في هذا الأمر، وهم في ذلك مختلفون، وقبل ذلك اختلفوا في هذا الذي مر على القرية المشار إليها، هل كان مؤمناً أو كان كافراً. فجمهور أهل التفسير على أنه كان من المؤمنين، وروي عن مجاهد وبعض التابعين الآخرين أنه كان كافراً شاكاً في البعث، وهو الذي عول عليه المعتزلة. وهؤلاء استدلوا بأدلة على أنه كان كذلك، أي كان من الكافرين. من هذه الأدلة ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم من قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فإنه سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه كان في حيرة من هذا الإحياء، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وذلك ما لا يكون من المؤمن، فإن المؤمن من أول وهلة هو مؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومؤمن بصحة كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ومن بين ما أخبر به تبارك وتعالى إحياؤه الموتى، فلا يخالج المؤمن شك في ذلك. وهذا الكلام يدل على الارتياب، إلا أنه رد بأن قوله ذلك لم يخرج مخرج الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما خرج مخرج الاستبعاد بعدما رأى القرية وهي خالية من سكانها، وقد تهاوت مبانيها وأقفرت ربوعها، ولم يعد هنالك مطمع في كونها تعود إليها الحياة وتعود إليها الحركة مرة أخرى، على أن ذلك كثيراً ما يحصل في كثير من الأمور. فقد استبعد الإنسان تحول أمر ما من حال إلى حال. قد يكون من المصلحين من يستبعد تحول أهل منطقة أو قبيلة معينة أو أهل حج من الأحياء أو مجتمع من المجتمعات من الفساد إلى الصلاح بسبب مكابرة الصلاح والإصلاح دائما، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يمن بلطفه ويشمل أولئك بهدايته يحولهم. هذا في الأمور المعنوية، ومثل ذلك الأمور الحسية، ودلائل ذلك في الكتاب نفسه. حتى إذا استيأس الرسل تؤتي الدعوة ثمارها بعدما يشارف أهلها وعلى رأسهم مرسلون اليأس، وذلك لا يعني بحال من الأحوال الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يحول الأحوال من حال إلى حال متى شاء ولو لم يدخل ذلك في حساب البشر. ومما استدل به هؤلاء أن الرجل حكى الله تبارك وتعالى عنه بأنه لما تبين له، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو لم تتبين له الحقيقة من أول الأمر، ولو كان مؤمناً لكانت الحقيقة متبينة له. وأجيب عن ذلك بأنه قال ما قاله عندما تبين له بالشاهد المشاهد، بالشاهد المرئي، عندما رأى المثل أمام عينيه، عندما رأى الحقيقة ماثلة أمام ناظريه، قال ما قاله. فالتبين إنما هو بوقوع هذه الحقيقة التي مثلت أمام عينيه، وليس التبين بالاستدلال، فإن التبين الاستدلالي لم ينفه الله تبارك وتعالى عنه. فالذي حصل هو التبين بالشاهد الحي الذي أبصره. واستدل هؤلاء أيضا بأن الله تعالى حكى عنه أنه قال بعدما تبين له الذي تبين: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي عندئذ أيقن أن الله على كل شيء قدير. وفيه دليل على أنه قبل ذلك لم يكن موقنا بذلك، ومعنى ذلك أنه لم يكن على الإيمان. فلذلك قال بعدما تبينت له الحقيقة، وذلك بعد الإماتة والإحياء، فعندما مر على القرية لم يكن مؤمنا. وأجيب بأن هذا من باب تقرير الإيمان الذي في النفس، فإن الإنسان عندما يشاهد حقيقة ترسخ الإيمان وتقوي اليقين، تنطلق لسانه بمثل هذه الكلمات تعبيراً عما وقر في نفسه من رسوخ الإيمان. ولا يعني ذلك أنه كان قبل ذلك على غير الإيمان. أما الفريق الآخر وهم جمهور المفسرين الذين قالوا بأن الرجل كان مؤمناً، كان على ذروة الإيمان، بل كان نبياً على رأي جماعة كبيرة من هؤلاء، فإنهم استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة أيضا من نفس هذا السياق. من بين هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى حكى عنه قوله: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا يعني أنه مؤمن بالله وأنه يحيي الموتى، ولكن يتساءل متى يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية بعدما مر بها هذا الموت أو مر بها هذا الهمود وصارت هي بهذه الحالة. فهذا دليل على أنه كان عارفاً بربه سبحانه وتعالى. والدليل الآخر الذي استدل به هو ذلك الخطاب، وذلك أنه خطب: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم.

عقابا من غير الله كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، ذلك لأن ما بعده يدل إليه. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وما لا يجعل شيئا ما آية إلا الله، فالله تعالى هو الجاعل. فهذا الخطاب إذن من الله. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي ينشزها وهو الذي يكسوها لحما. فهذا الخطاب إذن إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وليس خطابا من غيره عز وجل. ولا يكون هذا الخطاب موجها إلى كافر، فإن في ذلك من التكريم ما ليس بعده. والحجة الثالثة هي أن الله تبارك وتعالى أخبر هذا الرجل بأنه يجعله آية للناس، وهذا تكريم ليس فوقه تكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يختص بمثل هذا الخطاب أنبياءه وصفوته من خلقه، كما قال في مريم وابنها: وجعلناها وابنها آية للعالمين. فإذا هذا التكريم دليل على أن الرجل كان على الإيمان، وإلا ما كان الله سبحانه وتعالى ليكرمه هذا التكريم. ثم بجانب ذلك هنالك حجة رابعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان تشريفا بما أوله إياه، فقد تحقق أمر خارق للعادة فيه، وهو أنه سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه. وليس ذلك فحسب، بل ما كان معه من طعام وشراب لم يتسنه، أي لم يتغير، ظل على ما هو عليه. ففي هذا من التكريم ما لا يليق أن يكون من الله سبحانه وتعالى لأحد من أعدائه الكافرين. على أن الروايات التي جاءت عن جميع الصحابة والتي جاءت عن معظم التابعين تدل على أن الرجل كان على الإيمان، ففي ذلك ما يعضد هذا الرأي ويقويه. وهؤلاء اختلفوا في المراد به، منهم من ذهب إلى أن هذا الرجل هو عزير، كما جاء ذلك في العديد من الروايات، قد روي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من علماء التفسير من التابعين فمن بعدهم. قيل هذا هو عزير، وذلك أنهم قالوا بأن بخت نصر سباه في من سبى من أهل أيلة بسبب الفساد الذي وقع في بني إسرائيل، وحملهم إلى أرض بابل، وشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ينفلت من قهر ذلك الطاغية وأن يعود إلى قريته، فتحسر وتألم عندما شاهد تلك القرية على وضعها الذي صارت إليه بعدما كان فيها الأنس بكثرة سكانها، فتمنى أن يحييها الله تبارك وتعالى، وتساءل أن يحيي هذه الله بعد موتها. وذهبت طائفة

0: إلا أنه أشعياء وجماعة من هؤلاء قالوا بأنه هو الخضر عليه السلام، واستبعد ذلك ابن عطية وأيده القرطبي، ولا دليل على هذا ولا ذاك. فكل من ذلك إنما هو إما أن يكون مجرد خاطرة تخطر ببال أحد فيجعلها رأيا، وإما أن يكون اعتمادا على روايات من مسلمة أهل الكتاب، وذلك ما لا يعول عليه في مثل هذه المقامات. على أن من أعجب العجب قول من قال بأن المراد بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية أنه من خطاب إبراهيم عليه السلام للذي حاجه عندما قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعد ذلك إبراهيم له أو كالذي مر على قرية، أي أحيي كإحياء الذي مر على قرية، أو أحيي كإحياء الذي مر على قرية. وهذا قول هو من الضعف بمكان. فقبل كل شيء من حيث الفاصل الخطابي نجد أن كلاماً فصل ما بين هذا الذي قالوه بأنه معطوف وما بين المعطوف عليه الذي زعموا. ومع تخلل مثل ذلك الكلام يبعد العطف لأنه يؤدي إلى الالتباس. ثم من ناحية أخرى القصة كما هو مشهور إنما وقعت في عهود بني إسرائيل، وبين إبراهيم وبين هذه القصة قرون، فأن أن يكون ذلك من خطاب إبراهيم احتجاجاً على الذي حاجه هذا. وقد ذهب العلامة بن عاشور في تفسيره إلى أن المراد بالذي مر على قرية هنا هو حزقيال، النبي حزقيال، وكان في عهد أشعياء وبعض أنبياء بني إسرائيل، وعندما أغار بخت نصر على الأرض المقدسة وسبى بني إسرائيل وفعل الأفاعيل خشي هذا على شريعة موسى عليه السلام، على العهد الذي فيه شريعة موسى عليه السلام وعلى عصا موسى وعلى بعض العهود، فجعلها في مكان ما تحت الأرض، ولعله وضع لها علامة وعرف بها أنبياء بني إسرائيل وخلفائهم، وكان في جملة السبي. ثم بعد ذلك كانت تتراءى له رؤى، وقد ذكرت كتب اليهود رؤيا من هذه الرؤى التي رآها، وحاول العلامة بن عاشور أن يطبقها على ما تقتضيه الآية الكريمة، ولكن بين عباراتها وعبارات الآية الكريمة ما يدعو على أن القصة لا يمكن أن تكون واحدة. فإذا مع هذا الإبهام الذي في الكتاب العزيز في هذا المار على القرية، نرى أن ندع الأمر كما هو وألا نتعرض للترجيح في بيان من المراد بذلك إلا دليل يدل على هذا الترجيح ولا يرجح بغير دليل هذا. وقد اختلف هؤلاء أيضا في القرية ما هي، فقيل هي أيلة وقيل هي قرية العنب بينها وبين بيت المقدس نحو فرسخين، وقيل بأنها هي القرية التي خرج منها ألوف حذر الموت، وقيل بأنها هي دير هرقل على شاطئ دجلة، وقيل غير ذلك. هناك الكثير من الأقوال في تحليل هذه القرية، وليس هنالك من دليل على أي قول من هذه الأقوال، وهي خاوية على عروشها. أولاً، هذه الجملة هي جملة حالية، ولكنه مما اشتهر أن الحال إنما يكون من المعرفة لا من النكرة، والقرية هنا نكرة. وقد ذهب جماعة من أهل التحقيق إلى أن الجملة الحالية أو الحال تكون من النكرة قليلاً كما تكون من المعرفة، ومن أجل ما اشتهر عندهم من أن الحال لا تكون إلا من المعرفة ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن هذه الجملة هي جملة وصفية للقرية، وهذا كلام هو بمنأى من التحقيق، ذلك لأن الجملة الوصفية لا تقترن بالواو بخلاف الجملة الحالية. وذهب آخرون بأن هذه الجملة هي حالية ولكن الحال من الذي مر على قرية، والكلام أيضا بعيد عن الواقع، فإنه يتبادر من أول الأمر على أن هذه الحال إنما هي من هذه القرية، لأن الضمير يرجع إليها، وهي أي القرية خاوية على عروشها، ضميران هي وها في قوله عروشها، كلاهما عائد على القرية، وهي خاوية على عروشها. يقال خوى، يخوي خواء وخويا، ويقال أيضا خويا، يخوى خوى، كل منهما يأتي بمعنى التهدم والوقوع، ويأتي بمعنى الفراغ. يقال هذا البيت خاوي من المتاع، أي فارغ من المتاع، ويقال خوت النجوم بمعنى تهاوت. فإذا من المحتمل أن يكون هنالك معنيان، يعني أحدهما أن يكون الخواء المراد هنا هو الفراغ، وذلك بأن القرية خوت من سكانها بحيث لم يبق فيها أحد من السكان، وقوله على عروشها يكون في هذا بناء على هذا التأويل بمعنى أنها كانت ثابتة على عروشها، إذ العروش هي السقوف، العرش هو السقف، ويقال عرش يعرش بمعنى بنى مما يعرشون، ومنه سمي العريش وهو كل ما يكن. فإذا المراد بقول خاوية على عروشها أي على سقوفها، هي خاوية من سكانها على سقوفها أي ثابتة على سقوفها بناء على هذا التأويل. وقيل بأن المراد بخاوية هنا واقعة متهدمة، كما في قول الله تبارك وتعالى أعجاز نخل خاوية أي واقعة على الأرض. وبناء على هذا فقوله على عروشها متعلق بخاوية، ومعنى ذلك إذن أن هذه العروش وقعت من قبل، قبل أن تقع الحيطان. فلما وقعت العروش عندئذ انقعرت الحيطان فوقعت على العروش، فخوت أي وقعت على العروش وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قيل المراد بأن يحيي هذه الله بعد موتها متى يحيي هذه الله بعد موتها، وقيل بأن المراد بذلك كيف يحيي هذه الله بعد موتها، وليس ذلك كما قلنا استبعادا للقدرة، وإنما كان نظره إلى واقع القرية نفسها لا إلى جانب قدرة من يحييها. فإن من يحييها على كل شيء قدير. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، على أن هنالك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بهذا التساؤل تساؤل عن إحياء الموتى من البشر. وقد سبق الحديث فيما تقدم في معنى القرية، وأنها من قرى الماء بمعنى جمع، فهي سميت قرية لأنها تجمع مبانية وتجمع أهلين، وأنها لا تنحصر في المجامع البشرية الصغيرة، بل تطلق على المجامع البشرية الكبيرة التي تسمى المدن، كما هو واضح من خلال النظر في القرآن، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك. وأن القرية قد تطلق أيضا على المجموعة من البشر بناء على كونهم أهل القرية، أهل المباني، أهل الحي، كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فبناء على ذلك قال من قال بأن المراد بالقرية هنا أهل القرية، أن الإحياء المراد بالإحياء إحياء أهل القرية، ولكن ذلك مستبعد فإن الأهل لم يشر إليهم. نقتصر على هذا القدر سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار.
3: الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر الزواج ليكون سكنا، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة وأمنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير الناس وأبرهم.

طيبا. واعلموا أيها المؤمنون أن الله جعل الزواج سكنا وأقامه على المودة والرحمة، وهيأ له من أسباب الاستقرار ما يعين الزوجين على بناء بيت آمن مطمئن. ومع ما تشهده الحياة اليوم من ضغوط وما يعتريها من تحديات ومنغصات، فإن المسلم الفطن يدرك أن نجاح الحياة الزوجية لا يقوم على خلوها من التحديات، بل على حسن التعامل معها وفق هدي الله تعالى الذي بيّن أصول الحياة الزوجية في كتابه، وجسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته. وبالاقتداء بهذا الهدي تتحول التحديات إلى فرص لتعميق المودة وترسيخ الرحمة وتعزيز الاستقرار، إذ جعل الله الزواج ميثاقاً غليظاً يقوم على الوفاء وحسن العشرة وتحمل المسؤولية. يقول تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً. ثم جعل العلاقة بين الزوجين قائمة على ركائز ثلاث تختفي معها المشكلات. يقول الله رب الأرض والسماوات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، إن البيوت الكريمة لا تخلو من المواقف التي تمتحن الحلم وتختبر الصبر وتدعو إلى حسن المعاشرة، وقد شاء الله تعالى أن تجري هذه السنن في بيوت الأنبياء أيضا، ليبقى هديهم نوراً يهدي الناس إلى حسن التعامل عند وقوع الخلاف، غير أن عظمة نفوسهم وسمو أخلاقهم ورجاحة عقولهم كانت تجعل المواقف العارضة تمر في هدوء، وتحفظ للمودة مكانتها، وللمعروف أثره، وللرحمة حضورها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المواقف بحكمة ويحتوي المشاعر برفق، فقد قال لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبا. فقالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المشاعر بعين الرحمة، ولا يزيد الغضب غضبا، ولا يقابل الانفعال بانفعال، بل يحتويه بالحكمة واللين. فالسعادة الزوجية تبدأ بفهم النفوس وتسير مع الاعتدال في ردود الأفعال، وإن حسن المعاشرة هو المعيار الحقيقي لسمو الأخلاق وكمال الرجولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عباد الله، لقد تخرج الصحابة رضوان الله عليهم من مدرسة النبوة، فانعكس

رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيوتهم مودة ورحمة، وعلى معاشرتهم لطفا وإحسانا، امتثالا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فترجموا هذا التوجيه الرباني إلى سلوك عملي ومواقف تفيض احتراما وتقديرا. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهكذا فهموا أن استقرار الحياة الزوجية يقوم على تبادل الحقوق، يقوم على تبادل الحقوق وتسابق كل من الزوجين إلى أداء ما عليه قبل المطالبة بما له. فتنمو المودة وتترسخ الثقة وتزول أسباب الخلاف قبل أن تتسع، وتبقى البيوت عامرة بالألفة والسكينة. أيها المسلمون، إن القوامة في مفهوم الرعيل الأول لم تكن تسلطاً ولا استعلاءاً، بل كانت بذلاً وتحملاً وتجملاً لمن جعلها الله سكناً له. وإن من أعظم جنايات الأنانية في زماننا أن يطلب الرجل حقوقه كاملة موفورة وينسى أو يتناسى حقوق شريكة عمره، فينزع عن عينيه طيب المنظر وعن لسانه حلو المنطق، ثم يبتغي من البيت استقرارا. فما أجمل أن ترى الزوج حريصا على أن لا تقع عين زوجته منه إلا على جميل، ولا يشم أنفها منه إلا طيبا. وما أبهى أن ترى الزوجة وفية لا يرى عين زوجها منها إلا حسنا، ولا تزيده إذا نظر إليها إلا سرورا. تمثلا بالفطرة السوية وامتثالا للأمر الرباني في العشرة بالمعروف. أيها المسلمون، إن عمارة البيوت لا تقوم على الشح والمشاححة، وإنما تبنيها المسامحة والمصافحة، وأن يسبق بذل الواجب فيها حب الأخذ والاستيفاء، لتبقى عرى الزوجية متينة لا تقوى عليها عواصف الخلاف. فاتقوا الله عباد الله، واهتدوا بهدي الصحابة الأخيار، وأدوا الأمانات إلى أهلها، واجعلوا التجمل والتودد عبادة تبتغون بها وجه الله، وحصنا لبيوتكم من دواعي الشقاق. وأيقنوا أن التعامل الحسن بين الأزواج من العمل الصالح الذي تؤجرون عليه. والله جل شأنه يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم. إن

الحمد لله الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله الموفق بالرأي والفعل السديد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السالكين درب نبيهم الرشيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياة الزوجية المطمئنة ليست موكولة للحظ يصيب معها أو يخطئ، بل هي بناء متين، بل هي بناء متين يشترك فيه الطرفان وعيا ومسؤولية. ولكي نصون بيوتنا عن المشكلات التي تجلب الهم وتمزق الأسرة، فهذه خطوات شرعية من الكتاب والسنة، دليل لمن طلب السعادة. أولها قاعدة التغافل الذكي، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، أي لا يبغض مؤمن مؤمنه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن هذا الهدي النبوي نتعلم أن السعادة الزوجية تزدهر بالتغافل، تزدهر بالتغافل الجميل واستحضار المحاسن وإحسان الظن. فالمؤمن ينظر إلى ما في شريك حياته من خصال الخير، ويجعلها منطلقاً لتعزيز المودة، فتدوم الألفة وتخف آثار الهفوات. ذلك أن كمال الحياة الزوجية يتحقق بتقديم فضائل العشرة على العثرات العابرة. وأما القاعدة الثانية التي يقوم عليها صرح الحياة الزوجية، فهي صون غيبها وحفظ سرها وحياطة خصوصيتها ونفيها عن مجالس القيل والقال ومنصات التواصل الافتراضي. فإن السر إذا تخطى عتبة الباب اتسع خرقه وتعاظم خطبه وتلاقفته الأهواء بالتأويل وأذكت ناره المقارنات بالتهويل حتى يسلم البيت إلى الخراب. ولذلك جاء الزجر النبوي مجلجلا فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا الأدب أمانة يتشاركها الزوجان، فكل واحد منهما مؤتمن على صاحبه وحارس لحرمة بيته وصانع لسكينته. أيها المسلمون، إن من مزق ستر بيته لم يقترف هفوة عابرة، بل قد نقض غزل الميثاق الغليظ وتنكر لأمانة المضجع والعشرة. فلا تستفزنكم العالمية الزائفة على شاشات الهواتف، ولا يستدرجنكم سراب الإعجاب والتعاطف، فإن وراء الماضحين أعينا حاسدة تتمنى زوال النعمة، وقلوبا شامتة تقتات على الفجائر. فمن كان يرجو ستر الله يوم البعث والنشور فليمدد ستره على صاحبه في الدنيا، وليجعل بيته حصنا مكينا لا يؤتى من قبله. فاتقوا الله في رعاياكم، واعمروا بيوتكم بالكظم والسكينة، ولا تجعلوا حرماتكم كلاء مباحا للناظرين ولا مادة دسمة للمتفكهين. والقاعدة الثالثة عباد الله هي التشارك الإيماني. التشارك الإيماني في بيت الزوجية من قراءة للقرآن الكريم، وإقامة للصلاة، وذكر واستغفار لله. فبيت هذا حاله طرد الشيطان من عتبته ونزلت السكينة عليه. يقول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم:
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء، ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا لصون بيوتكم وازدهار أسركم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ونبينا إبراهيم وعلى آل سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا، استقيموا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا كل خلل.

0: فحدث.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حينما خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والموالي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورباهم على خلق الرحمة، فكان فيهم التراحم والتعاطف والمحبة والمودة. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاسيا في الجاهلية، وحينما أسلم أصبح رحيما عطوفا. قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم. قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث. فقد جعل الله في عنق الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم. وبلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين: ماذا أكلوا وماذا شربوا وكيف ناموا. وصفة العطف والتراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن صور الرحمة بين الخلق الرحمة بالنفس والرحمة بالأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة بالأبناء تعليم لهم على الرحمة بالناس، ومما يجب تعليمه الأبناء الرحمة بالوالدين، فما أحوجهما، ما أحوج الناس إلى رحمة الأبناء وشفقتهم وإحسانهم، فيجب التواضع لهما وطاعتهما وتلبية احتياجاتهما. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما يحتاجان إلى الرحمة خاصة عند المشيب والكبر، ويحتاجان إلى رحمة الأبناء والدعاء لهما والصدقة عنهما بعد وفاتهما وإكرام صديقهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب، والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي خفف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي توم بيرنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الأسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. من جانب آخر، تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ يونيو الماضي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة أنصار الله وإيران بما أسماه عقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلفة عددا من الإصابات. أظهرت صور مباشرة تداولتها وسائل إعلام أظهرت مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا من في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع، ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، فإن إسرائيل تواصل خرقه وحصار غزة وتفرض قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات فضلا عن عملياتها العسكرية المستمرة. أعلنت إسبانيا في وقت متأخر أمس حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة، ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ. وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. كان هذا عرضا سريعا لهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
3: ملتقيات أدبية وفكرية.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم رشد عبر إذاعة الشباب. الغضب شعور إنساني فطري، لكن حين يترك بلا وعي يتحول من طاقة داخلية إلى قوة مدمرة. كثير من الخسائر في الحياة بدأت بلحظة غضب غير مدارة بشكل صحيح، يعني لم تبدأ بقرار خاطئ فقط بل بانفعال، موقف مثلا فهم بحدة وتصرف أيضا اندفع صاحبه دون تروي، ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء الندم متأخرا. الله سبحانه وتعالى خلق الغضب وهو شعور فطري في الإسلام. الإسلام لم يلغي عن الإنسان الغضب إطلاقا، فقط أراد أن يكون سيد غضبه لا أسيره، ولهذا جاءت النصوص الشرعية تعالج الغضب باعتباره سلوكا يمكن تهذيبه. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لم يقل الذين لا يغضبون، بل الذين يكظمون الغيظ. يكظمون أي يملكون القدرة على الحبس والسيطرة، والكظم هو ضبط للنفس لا قمع لها، بحيث يمنع الغضب أن يتحول إلى أذى. في مواضع أخرى يربط القرآن الكريم بين الغضب وسرعة الانحراف عن الصواب، فيعلم الإنسان التأني. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغفران قرارا عقلانيا يسبق الانفجار. وفي السنة النبوية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه وصية جامعة، فقال له: يا رسول الله صني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كررها عليه مرارا: لا تغضب. فقال ذاك صحابي: يعني أليس عندك إلا هذه لا تغضب؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يختصر على الرجل طريقا طويلا من التعقيد النفسي والاجتماعي في كلمتين فقط: لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف القوة الحقيقية: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا يعيد الإسلام تعريف القوة، ليست في غلبة الآخرين ومغالبتهم، بل في غلبة النفس. فالإنسان قد ينتصر في لحظة غضب، لكنه خسر احترامه وخسر استقراره وخسر كثيرا مما بناه، بل يخسر صحته وهي أعظم نعم الله سبحانه وتعالى بانفعاله الشديد. وليس دائما الغضب هو الذي ينصرك. وحين ننظر إلى حياة الأنبياء نجد أنهم بشر يغضبون، لكنهم يعرفون متى يقفون. نبي الله موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل، غضب غضبا شديدا، لكن هذا الغضب لم يكن انتقاما لذاته، فكان غضبه على الحق. ومع ذلك حين تبين له الأمر عاد إلى الهدوء والحكمة. دائما الغضب عند الأنبياء لم يكن بدافع الفوضى أو من أجل الانتصار على النفس. غضب الأنبياء غضبا منعدلا منضبطا بالعدل.
1: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة. رشد.
2: النبي صلى الله عليه وسلم محمد كان أبلغ الناس في إدارة الغضب، ما انتقم لنفسه قط يوما. إذا غضب غضب لله وحده لا لنفسه ولشعوره. في أشد المواقف، في أشد الأذى والسخرية والاتهام، كان يملك نفسه، سمي مذمم ورمي له، يعني رمي له القذر في بيته، وكان يمسك لسانه ويؤجل الرد ويعفو ويغير الموقف والموقف. وعندما فتح مكة علم الصحابة درسا عمليا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالصحابة رضوان الله عليهم تعلموا هذا الخلق عمليا. كانوا يكرهون الغضب لأنه يفسد الحكمة دائما ويشوه الرأي، وكان بعضهم يقول: ما ندمت على سكوتي قط وندمت على الكلام مرات. يعني هم ما يندمون على السكوت، دائما يندمون على كثرة الكلام. كانوا يعرفون أن الغضب لحظة قصيرة لكن أثارها قد تكون مدمرة وتمتد طويلا. من ناحية العلمية، الغضب في الحالة الفسيولوجية والنفسية مع يعني يزيد فيها الإفراز الهرمونات التوتر، ويتسارع النبض ويضيق مجال التفكير. في هذه اللحظة لا يكون الإنسان متزنا حقيقة، ولا يكون في أفضل حالاته لاتخاذ قرار. ولهذا جاءت التوجيهات النبوية عملية جدا: إذا غاضبت فاسكت، وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وتوضأ فإن الغضب من الشيطان. هذه توجيهات تعيد ضبط الجسد وتمنح العقل فرصة والهدوء. يعني يمكن من أسباب الغضب الشائعة هو تراكم الضغوطات، أيضا سوء الظن بالآخرين، التوقعات الغير واقعية، المقارنة المستمرة، يعني مع ضعف مهارات التعبير عند المشاعر عن المشاعر عند البعض. لكن العاقل لا ينتظر لحظة الغضب، دائما يبحث عن الحل، إنما يبني نفسه يعني لنفسه نظام وقاية آمن لحفظ نفسه وصحته. يعرف المثيرات ومتى يتأخر، متى يؤخر الرد، متى يتكلم، يقول دعني أفكر، لا يدخل في نقاشات حادة وهو مرهق أو متوتر. ويتذكر دائما أن ليس كل ما يستفز يستجاب له، وليس كل ما يقال يرد عليه، فدائما يعيش في سلام داخلي. فالإنسان عليه أن يدير غضبه. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد، لنتذكر دائما أن الغضب امتحان يومي للأخلاق، وأن من تعلم أن يدير غضبه فقد تعلم فن العيش بسلام. فالحياة لا تخلو من الاستفزاز أبدا، لكن الحكمة في أن لا نسمح لكل شرارة أن تتحول إلى حريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم عند الغضب والبصيرة عند الانفعال، وأن يجعلنا ممن يملكون أنفسهم لا ممن تملكهم لحظاتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمسى عليكم بالخير جمهور أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف كما اعتدتم من الثانية ولغاية الرابعة، محطات مختلفة وزوايا متنوعة كلها تدور حول هذا الموسم، موسم الجمال وخريف ظفار. هذا الموسم اللي يترقى زيارتكم للاستمتاع بكل هذه التفاصيل وهذه اللحظات الجميلة رفقة من تحبون. نمسي عليكم بالخير ونمسي على مريم.
1: مساء الخير لك علي، مساء النور وهذه الأجواء الجميلة. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، إطلالة تتجدد برفقتكم في هذا اليوم. جمعة مباركة طبعا للجميع، إن شاء الله تقضوا هذا اليوم برفقة أسركم، أصدقائكم، أحبائكم، سواء كنت هنا في محافظة ظفار في ظل هذه الأجواء الجميلة. طبعا اللي نشوفها نحن حاليا الكل جالس يتغدى، بما أنه وقت غدا، إن شاء الله بالعافية على الجميع، ونتمنى إن شاء الله نكون خير رفقة لكم خلال مشاويركم المختلفة.
0: نحن غدانا وغذائنا هو هذا الوصال معكم مستمعينا. مثل ما ذكرت مريم، اليوم الجمعة، هذا اليوم بالعادة يشهد توافد السياح للزوار لمحافظة ظفار، يوم إجازة وأمامهم يعني أيام لربما بدءا من اليوم الجمعة ولغاية السبت، بعد يوم عمل يوم الخميس. معظم اللي ينووا أنهم يجوا للمحافظة تبدأ رحلتهم بدءا من الجمعة. فنتمنى لكم دروب آمنة وسالمة للقادمين عبر المنافذ البرية أو الطريق البري، وأيضا لمن هو قادم عبر الرحلات الجوية، هناك حركة للطيران العماني، طيران السلام، أيضا الرحلات الدولية والرحلات الأقليمية كذلك من دول الخليج.
1: جميل، فعلا نتمنى لهم إن شاء الله دروب السلامة، وإحنا بدورنا أن نشارككم فعلا مشاويركم المختلفة من خلال مختلف المواضيع بوجود ضيوف في مختلف المجالات. نقترب من هذه الجهود التي يقدمها شباب عمان في مختلف المجالات، أيضا المؤسسات والجهات القائمة على موسم خريف ظفار من خلال تقديم حزمة من الفعاليات المنوعة في مختلف الولايات. حقيقة يعني اليوم تشهد ولايات المحافظة فعاليات مختلفة موزعة منوعة، بحيث الزائر يعني في لكل ولاية من ولايات المحافظة فعلا يستغل وجوده وأيضا يعني يجرب أشياء كثيرة ومختلفة.
0: هذه المواقع الفعاليات المختلفة على انتشارها وتنوعها بحاجة لمن يراقب أيضا سلوك البائع والمستهلك أيضا في مثل هذه المواقع. واليوم نحن كلنا مستهلكين، لكن نطمئن حقيقة بوجود هيئة معنية بحمايتنا كمستهلكين. هيئة حماية المستهلك راح يكونوا معنا حاضرين في محطات هذا البرنامج للحديث عن دورهم لمراقبة أداء الأسواق وتوفر السلع وحركة البضائع، أيضا الأسعار، التزام التجار والباعة بالأسعار المعقولة وإن كان هناك في عرض وطلب. جهد كبير حقيقة تبذلها أيضا هيئة حماية المستهلك لزيارة بعض المواقع يعني من خلال طواقمهم الميدانية كذلك.
1: نعم، أنا كنت زائرة موقع صلالة جاليري، فوجدت أيضا حماية المستهلك أو هيئة حماية المستهلك كذا عاملين معرض مصغر يقدموا فيه مختلف المعلومات، مختلف أيضا الجوانب التي تخدم المستهلك خلال موسم خريف ظفار. وإحنا من خلال أيضا ضيفنا أكيد بنقترب من تواجدهم في مختلف الفعاليات. أيضا عندنا اليوم مساحة شعرية مع واحد
0: فخمة اليوم.
1: محطة فخمة مع أحد أسماء الشعراء اللي ارتبطوا بمحافظة ظفار ووصلوا أيضا إلى هكذا أو تجاوزوا الحدود الجغرافية وله ما له من الكلمات. حقيقة الشاعر طارش قطن إن شاء الله يعني يحل ضيف في برنامج الشباب والخريف اليوم.
0: الشاعر طارش قطن هو سفير الكلمة العمانية، عبر بالكلمات فعلا العمانية يعني أقاليم في الجوار الخليجي والعالم العربي، يعني غنى لكلماته مجموعة من الفنانين محمد عبده وأبو بكر سالم، الراحلة وردة الجزائرية، لحن مجموعة من أعماله السيد خالد بن حمد في تعاون جميل وانسجام بين هذا الثنائي. له مشاركات على المستوى الوطني وحاضر حتى في المناسبات الاجتماعية، فإن شاء الله حضور فخم اليوم
1: بإذن الله
0: للكلمة وللشعور أيضا والشعر
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى، وإحنا أكيد مستمعينا بانتظار مشاركاتكم مداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 724-442-009، وإذا حابين تسمعونا أصواتكم على 985705703.
0: نكرر لكم التحية، وهذه أعبق التحايا وأخلصها من فريق البرنامج، يحييكم في التقديم والإعداد مريم بنت سعيد البداعي وعلي بن محمد صعر.
1: تحيات المهندسين في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي، وكذلك المهندس سالم بن خميس العرفاتي.
0: من فريق هندسة النقل الخارجي اللي مرافقين منذ البداية نوجه لهم تحية، المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي، دور مشكور حقيقة لقطاع الهندسة، الجنود المجهولين اللي يضبطوا كل ما يتعلق بالإرسال والبث، فلهم خالص التحايا والشكر إلى جانب الفريق الآخر بكل
1: تأكيد. وأيضا تحيات الزميل خالد الشنفري في التنسيق والمتابعة،
0: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل،
1: الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري.
0: لم يتبقى إلا تحايا المخرج العزيز هزاع الراسبي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: يا حلم جاب غفار عالي،
3: خريف غفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم، رافقتكم السلامة. أيضا نحيي كل من انضم للاستماع ومن يستمع أيضا إلينا من خلال منصة عين، مرحبا بكم جميعا. أيضا يعني قبل ما نبدأ في تفاصيل، ما تنسوا تشاركوا في قناة إذاعة الشباب ليصلكم كل ما هو جديد مرتبط بالإذاعة، سواء كانت برامجنا، مقاطعنا المرئية، وكل ما هو مرتبط ببرامج إذاعة الشباب.
1: نسعد بمتابعتكم ووصالكم، نحاول أن نكون عينكم التي ترصد كل التفاصيل هنا في محافظة ظفار، وأن نقدم لكم جملة من الوجهات. فقرات البرنامج على تنوعها تحاول بين الفترة والأخرى يعني تعطيكم بعض الاقتراحات لنقل لزيارة بعض المواقع في محافظة ظفار بولاياتها المختلفة وبتنوعها. اليوم عندنا محطة من محطات مواطن الجمال هنا في محافظة ظفار، وهذا الموسم الاستثنائي،
0: والموقع اليوم كهف ناطف في نيابة حاسك بالقرب من شلالات ناطف.
1: هذا المزار السياحي هناك في حاسك، هذه النيابة الجميلة اللي يقصدها الكثير من الزوار للاستمتاع بالجوانب البحرية التي تمتاز بها النيابة، صيد الأسماك. ربما هذا في موسم آخر غير موسم الخريف، يعني الرحلات البحرية أيضا تكون حاضرة. أيوة. لكن الناس كثير تزور حاسك لزيارة الشلالات هناك، المساقط المائية في شلالات ناطف. إلى جانب الشلالات هناك في كهف، تفاصيل الكهف وأبرز ما يحويه في هذه المساحة الآن. هذا الكهف مستمعينا كانت في إله زيارة من بعثة أثرية فرنسية خلال السنوات العشر الماضية بشكل مستمر للتنقيب على امتداد سواحل محافظة ظفار بالتعاون مع المديرية العامة للتراث والسياحة هنا في محافظة ظفار، حيث تم اكتشاف العديد من المواقع الأثرية اللي يبلغ عددها تقريبا 400 موقع على الامتداد الساحلي.
0: جميل. أيضا موقع كهف ناطف المعروف حاليا بكهف خنشروتن،
1: إيه تقريبا كده
0: صحيح، خنشروتن الذي يقع بنيابة حاسك بالقرب من شلالات ناطف. ومن ضمن هذه المواقع المكتشفة هي كهف ناطف، الذي يعد من المواقع المهمة والاستثنائية التي تعود إلى العصر الحجري القديم المتأخر.
1: اليوم لما نتكلم عن محافظة ظفار، هذه المحافظة التاريخية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، هذا الكهف وهذه اللقى الأثرية وهذه المؤشرات التاريخية تعود بنا إلى 10,000 سنة في تاريخ الحضارة. يعني واحدة من أقدم مجتمعات الصيد هنا في شبه الجزيرة العربية، وهذا ما أكدته مستمعينا المكتشفات الأثرية من بقايا الأسماك والسلاحف داخل هذه الكهوف، أيضا إلى جانب العثور على بعض القطع من الحبال في الكهوف المجاورة أيضا، واللي يعد مستمعينا واحد من أقدم الحبال على مستوى العالم.
0: جميل. وطبعا أيضا تم اكتشاف الكثير من الأدوات، الصواني والخرز وحبات اللبان أيضا من خلال هذا الكهف، وهذه أيضا التنقيبات والدراسات. في أحد المتحدثين في هذا المقال ربما علي بن سلم المهري، وهو رئيس قسم المسوحات والتنقيبات الأثرية بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، وكان هو مشرف على فريق التنقيب وكذلك الدراسات، كان يقول أن تعكف البعثة الفرنسية على دراسة الآثار البشرية في العصر الحجري الحديث، وتقوم أيضا بجمع كل الآثار التي خلفها الإنسان منذ ذلك العصر، حيث عثرت على مجموعات كثيرة

0: 1500 عام، حيث تم العثور على بعض الأصداف ومنها أيضا الصفيلح. هذا يدلل على أن المنطقة تعود إلى أول مكان مورس فيه نشاط الصيد منذ العصر الحجري.
1: أيضا امتداد اليابسة يعني من خلال ذلك يؤكد أن امتداد اليابسة نحو البحر كان أكبر مما هو عليه اليوم، وأن من أهم الأدوات التي عثر عليها أو عثر عليها فريق التنقيب في كهف نافط، يمكن ذكرنا أدوات حجرية كانت من صنع البشر، استخدمت في العديد ربما من الأنشطة مثل القطع، الحفر، الكشط، وكذلك هي عبارة عن رؤوس من حجر الصوان وتسمى أحيانا رؤوس السهام، وأكيد يعني كانت تستخدم لحاجة الصيد ربما لاصطياد الغزلان وغيرها من الحيوانات أيضا البرية.
0: إلى جانب كل هذه اللقى يعني وجدوا بعض الأدوات، أدوات الصيد المصنوعة من عظام الأسماك، أيضا بعض أشكال الخرز والثقوب اللي وجدت في الأصداف والقواقع البحرية، أيضا وجدوا ما يشبه القلائد والأساور اللي تتزين بها لربما النساء في ذلك الوقت، الملابس، أيضا بعض اللقى المرتبطة باللباس الذي كان في ذلك الوقت. أوضح الفريق فريق التنقيب أنه كذلك عثر على عظام من أسماك السردين وسمك السلور وكذلك سمك القرش وحبل مكون من ألياف الأشجار. يقدر مستمعينا عمر هذا الحبل ب9000 سنة.
1: هذا متحف طبيعي.
0: نعم.
1: يعني الزائر ربما أو من فعلا يعني يغوص في كل هذه التفاصيل فهو متحف طبيعي منذ آلاف السنين، مرتبط بحياة البشر في تلك السنوات وكيف عاشوا تلك الفترة وهذه التغيرات ربما صحيح. الطبيعية التي طرأت على المكان والطبيعة.
0: هذا الثراء التاريخي يحملنا مسؤولية أن ننقل هذه المعلومات وهذه التفاصيل للأجيال القادمة، نوصفها وننقلها أيضا للزوار والسياح، وهذا ما نحاول القيام به من خلال فقرات برنامج الشباب والخريف. نحاول أن نبحث لكم في كل حلقة عن كل جديد وكل المقاصد وكل الوجهات السياحية.
1: أكيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون. دروب سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة تتنوع وقفاتنا وكذلك فقرات هذا البرنامج بين جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لجعل هذا الموسم موسم بإذن الله تعالى ناجح على كل المقاييس. صحيح. وأيضا جهود شبابنا وأيضا من يعني يقدم ما يستطيع خلال هذا الموسم.
1: واحدة من الجهود المهمة والملموسة والحاضرة نشوفهم مريم في بعض المواقع السياحية ومواقع الخدمات بلباسهم المميز. هيئة حماية المستهلك لهم أدوار مختلفة في موسم خريف ظفار. نتعرف على كل هذه التفاصيل وهذه الأدوار برفقة ضيفنا في هذه المحطة الدكتور حسين المشهور باعمر من هيئة حماية المستهلك. المسي عليك بالخير دكتور.
2: مساء النور ونمسي عليكم وعلى متابعين ومستمعين إذاعة الشباب.
1: يا أهلا وسهلا. كيف تستعد هيئة حماية المستهلك لموسم مثل موسم خريف ظفار؟ زيارات مليونية، أكثر من مليون زائر، خدمات متنوعة ومحافظة مترامية الأطراف أيضا.
2: بداية جهود هيئة حماية المستهلك هي على مدار العام مستمرة. صحيح. وهي إلى جانب المستهلك وحاضرة بكل طواقمها وقطاعاتها في جميع جهات الاختصاص أو المسؤوليات، ولكن في هذا الموسم الاستثنائي دائما الهيئة تعمل بشكل مبكر على تكثيف الجهود و مراقبة الأسواق والخدمات والسلع وكل ما من شأنه أن يخلق أو يرسم صورة ذهنية جيدة لنجاح هذا الموسم.
0: خلينا نقترب من الخطة الرقابية اللي وضعتها هيئة حماية المستهلك لهذا الموسم. تفاصيل هذه الخطة التي وضعتموها.
2: خطة حماية المستهلك أو الحملة لهذا العام أتت تحت شعار وعيك أمانك، وبدأت الهيئة بتكثيف الجهود الرقابية من خلال يعني إسناد من ديوان عام الهيئة والمديريات والإدارات الأخرى إلى المحافظة، يعني قرابة 19 مجموعة تغطي المحافظة وعملها على كل الفترات الصباحية والمسائية، وأيضا في أوقات الإجازات 10 من هذه المجموعات في الحاضرة صلالة و9 فرق تغطي أرجاء المحافظة الأخرى.
1: يعني برنامج يحمل شعار جدا مهم، وعيك أمانك. كيف رصدت مستوى الوعي وتطور هذا الوعي عام بعد آخر عند المستهلك اللي مثل ما ذكرت أنه يعني هو خط الدفاع الأول عن حقوقه متى ما كان وعيه مكتمل وناضج أيضا؟
2: بلا شك أنه وعي المستهلك هو الحاجز الدفاعي الأول. صحيح. وفي نفس الوقت لا يقتصر الوعي أو الإدراك على المستهلك وكذلك على المزود وعلى التاجر
1: أيضا.
2: من حيث معرفة اللوائح المنظمة للأسواق والقوانين وكل جديد مع جهات الاختصاص الرقابية. احنا ايضا نعمل مع شركائنا من جهات اخرى، مؤسسات حكومية، الادوار تكاملية وتطلعات مشتركة.
1: صحيح.
2: يعني سواء هيئة حماية المستهلك، بلدية ظفار، مركز سلامة الغذاء، وزارة الصحة، التجارة والصناعة. والمستهلك هو يعني العين الساهرة دائما لأنه هو المتواجد وكلنا مستهلكين.
1: صحيح. صحيح.
2: عندما يلحظ شيء أو يعني صادف أمر في شيء من عدم الوضوح، فأعتقد أنه الجهات هذه كلها غالبها عندها خطوط ساخنة وفرق متواجدة، فالوعي هو صمام الأمان. في كثير من الدول قد لا تكون هناك هيئات موجودة مثل هيئة حماية المستهلك. بالعادة تكون جمعيات، الجمعيات هذه مجتمعية.
1: أيوة.
2: كل يقوم بدوره، الطبيب، المهندس، المواطن البسيط، الزائر، المقيم. الوعي هو الأساس
0: طبعاً.
2: فعندما نعرف حقوقنا وعندما نعرف القانون إيش بيقول، فبالتالي نستطيع أنه نتجاوز كثير من العقبات.
0: نعم، ونحن نعول كثير على فعلا وعي اليوم المستهلك وعدم التهاون في أي مخالفة يعني يمكن يلحظها من قبل مختلف المناشط. لكن في موسم يشهد ربما كثافة استهلاكية كبيرة، وخلينا نقترب، إيش أكثر الممارسات التجارية اللي تضعوها ضمن الرقابة المشددة خلال هذا الموسم؟
2: أولا التواجد في غالب المرافق السياحية والمجمعات التجارية، يعني سعينا بقدر الإمكان أنه نكون قريبين من المستهلك، بحيث أنه الزائر أو المقيم اللي ما عنده الفكرة أو عنده الطريقة للوصول أو التواصل، أنه نحن نكون قريبين من المستهلك. وفعلت المديرية و في هذا الموسم فريق لسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى. بالعادة مثلا بعض الشكاوى تأخذ 5 أيام عمل أو 5 أيام دوام رسمي، ولكن في فترة الموسم نحاول قدر الإمكان أنه يكون أسرع وأسرع. تتواجد الهيئة مثلا لها مكتب في سهلتين، أيضا متواجدة في المجمعات والمراكز التجارية، وهذا هو ما
1: هناك أفراد أيضا يتجولون في المواقع السياحية،
2: ما يزيد على 50 أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات متواجدين في هذا الموسم.
1: طيب خلينا نعرف بالقنوات، قنوات التواصل معكم إذا ما كانت ما نسميها شكاوى، ولكن هناك مثلا ملاحظات على بعض السلوكيات، سلوكيات التجار، أو بعض الملاحظات على الخدمات المقدمة في المرافق المختلفة، كيف هي أشكال التواصل معكم؟
2: بأكثر من وسيلة. ممتاز. طبعا تواجد الهيئة في غالب هذه الأماكن يسهل كثير، وأيضا من خلال الخط الساخن أرقام الهيئة، من خلال أيضا وسائل التواصل، منصات تويتر، فيسبوك، كل الوسائل يعني الهيئة تحاول
1: فيها.
2: أيوة تحاول أنها تكون موجودة. أيضا مثلا يعني دشنت الهيئة من العام اللي فات شاشة تفاعلية في صالة مطار صلالة، وهذه حتى يسهل على القادم من الزائرين والمقيمين، يسهل عليهم حتى التواصل على الأقل، إذا ما أخذ شيء من التوعية أو الجديد يأخذ على الأقل الرقم خط التواصل.
1: ممتاز ممتاز. يحضرك الرقم ممكن نذكره؟
2: يعني رقمين أو ثلاثة، 800-777-997، وفي أرقام أخرى أيضا موجودة يعني
1: يقدوها على منصات التواصل الاجتماعي
2: يعني عندما المختلفة. تطرح الاسم في أي منصة أو في الجوجل تظهر البيانات.
0: ممتاز. يمكن صرنا نشوف بعض السلوكيات أن بعض الناس أو بعض الشخصيات قبل ما تلجأ لهيئة حماية المستهلك تلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ من خلال فيديو، من خلال نشر يعني هذه المخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اللجوء إلى هيئة حماية المستهلك. كيف أيضا غير ربما هذا التحول، أو حتى ممكن قدم نصيحة للمستهلك اليوم أن البلاغ عن هذه المخالفة قد يعني يساعد أكثر من الوصول ربما على منصات التواصل الاجتماعي ونشر مثل هذه المقاطع؟
2: إذا كان الهدف أنه يوصل البلاغ ويتواصل ويعني الخدمة عامة، فأسهل له، ما يتكلف ولا يعمل الفيديو، يتواصل مباشرة.
0: يتواصل فعلا.
2: ولكن هذا وسائل أيضا، والعالم اليوم أصبح عالم رقمي وعالم مرئي، فالكل يكتب والكل، ولكن الأسهل له هو أنه يتواصل بشكل مباشر،
1: خصوصا أنه أحيانا بعض المقاطع فيها لها بعد قانوني أيضا، مسألة التشهير. نعم. ببعض الخدمات أو
2: وأيضا أحيانا قد تكون البلاغات غير دقيقة. أيوة. قد تكون هذا مثلا التغريدة لا تحمل التفاصيل الحقيقية، أو ما عند صاحب الحساب المعلومة المعلومات الكافية أو ما وراء الكواليس، فقد هو يقع في
1: صحيح
2: في في في
1: لا، بس الجميل أن صدوركم واسع. أنا حتى أتابع يعني أحيانا تفاعلكم مع بعض التغريدات بشكل مباشر، تطلبوا التفاصيل على الخاص، أرقام التواصل أيضا تطلبوها للتأكد والتثبت من مثل هذه
2: هو بلا شك 50 أو 100 موظف أو 200 موظف لا يستطيعوا أن يغطوا منطقة بكاملها، فنحن شركانا المستهلكين.
1: صحيح صحيح.
2: هم اللي متواجدين، وأي شيء يلحظوه نتمنى، لأنه كلنا في الأخير مستهلك.
0: طبعا أيضا يعني يمكن تنشط مع موسم خريف ضفار، خلينا نقول أكشاك موسمية، ويمكن نفذتوا أيضا حملات على مكاتب تأجير السيارات، أكشاك بيع النارجيل والمشلي. خلينا نتكلم عن أهمية هذا الجانب، خاصة مع هذه الأكشاك الموسمية التي يمكن تشهد كثافة استهلاكية كبيرة.
2: هي جزء من صناعة السياحة الآن. عندما نريد نصنع سياحة لابد أن كل القطاعات تكون حاضرة.
0: نعم.
2: وصولا إلى شيء واحد اللي هو صورة ذهنية يأخذها المستهلك أو الزائر، ونترك انطباع طيب.
0: طبعا.
2: فأقل القليل يفترض أنه تكون الأدوار متكاملة بين كل الجهات لتنظيم هذه الأكشاك والرقابة عليها بين حين وآخر، بحيث أنها تقدم الخدمة بجودة يعني شيء يمثل السياحة بشكل حقيقي.
1: أنتم الآن كهيئة حماية المستهلك تحاولون أن توازنوا بين المستهلك وأيضا بين حقوق التجار كذلك، يعني لا إفراط ولا تفريط. كيف تعملوا على الحفاظ على هذا التوازن بين الجانبين، المستهلك وأيضا حقوق التاجر أو مقدم الخدمة؟
2: هو من خلال الوعي. عندما نوعي وندرك سواء كمستهلكين أو كمزودين، نعرف القانون ونفهم الاختصاصات وإيش هو اللي يأثر على السوق. سواء التجار اليوم بينهم التنافس، فنحن الهيئة لم تأتي سيف على رقاب
1: صحيح
2: الناس، ولكن لا ضرر ولا ضرار. يفترض أنه تكون هذه القاعدة اللي نعمل بها. طبعا الجشع والاستغلال وهذه أشياء موجودة وحاضرة مع البشر، ومن الصعب مكافحتها، ولكن أقل القليل نحد من ظهورها ونحفظ حقوق المستهلكين بقدر الإمكان. وأيضا التنافس، يفترض أيضا أن يكون هناك تنافس بين التجار، يفترض أن يتركوا الطابع الإيجابي.
1: أيوة.
2: فاليوم المؤسسات والشركات تدفع مبالغ طائلة بغاية الدعاية
1: التسويق.
2: والتسويق. فأعتقد أنه أفضل دعاية وأفضل تسويق هو حسن المعاملة
1: صحيح
2: والانطباع
1: صحيح.
2: الطيب. عندما المؤسسة تترك أثر وانطباع طيب، خصوصا في الشيء اللي هو خدمات ما بعد البيع.
1: أيوة.
2: خدمات عندما المؤسسة تترك انطباع طيب خصوصا في خدمات ما بعد البيع ووضوح العقود، الالتزام بالعقود والعقد شريعة المتعاقدين
1: وغيرها،
2: العقد شريعة المتعاقدين ومواعيد التسليم، هذه كلها هي في حد ذاتها دعاية وتسويق للمؤسسات، ويكفيها الكثير من التكاليف الأخرى. فعندما تقدم الخدمة بجودة وبمصداقية وبوضوح، فهي كسبت
1: وسيلة وأداة من أدوات التسويق.
2: نعم نعم
0: نعم بالفعل. كيف تقيسوا بالعادة يعني أثر الحملات التوعوية مع كل موسم، وكيف تستفيدوا يعني من خلال السنوات السابقة، وتوظيف أيضا ما يتم استفادة منه من خلال السنوات السابقة في السنوات الحالية في هذه المواسم؟
2: حقيقة الهيئة تسعى جاهدة أنه في كل موسم أو في كل عام، وبالعادة غير الموسم غير موسم الخريف، بين فترة وفترة عندنا الهيئة تطلق شعارات وحملات مختلفة.
0: نعم.
2: سواء حملات تتعلق بالمواسم مثل الأعياد، المناسبات الدينية، المدارس، المواسم الاستثنائية السياحية. فدائما نجد الهيئة حاضرة بشعار أو بحملة تهدف إلى هدف معين. أيضا تطلق بعض الملتقيات والمؤتمرات وهي مختلفة بين وقت وآخر، بين الوعي وبين الرقابة وبين يعني حتى الممارسات، يعني تأسيس النشأ، يعني إرسال رسائل للنشأ، وهذا كلها مهمة جدا. مقياس الوعي عندما نلاحظ أنه الطفل ومتوسطي الأعمار وكبار السن عندهم شيء من التطور. الآن الطفل الصغير قد يأتي يشوف العلبة حتى لو ما يقرأ، هذه منتهية الصلاحية أو لا، فهذا جزء من الوعي.
3: ممتاز.
2: الهيئة اليوم تعمل حتى بالتنسيق مع في هذه الحملة، نعمل بالتنسيق مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التوعية بلغة الإشارة. يعني لا نستثني أي فئة ولا أي شريحة من شرائح المجتمع. فهذا هدفنا، الوصول إلى الكل،
1: إلى الجميع
2: كبارا وصغارا.
1: واحدة من النقاط اللي ذكرتها ود العودة إليها مسألة الإسناد، يعني أنه في طواقم أتت لإسناد إخوانهم هنا في محافظة ظفار.
2: نعم.
1: بحيث تحققوا أقصى انتشار في المحافظة.
2: نعم.
1: نتكلم عن أعدادهم وأيضا انتشارهم في المواقع المختلفة.
2: زي ما ذكرنا في البداية 19 مجموعة، 10 من هذه المجموعات والفرق تتواجد في صلالة باعتبار أنها الأكثر استقبالا أو الأكثر كثافة بسواح والسكان، وتسعة فرق في الولايات الأخرى. الهيئة تسند بين يعني كل مجموعة تاتي لأيام وتستبدلها مجموعة أخرى،
1: لأن هذه حالة استنفار لديكم في هيئة حماية المستهلك.
2: لابد المحافظة كلها مستنفرة وظفار شيء ثاني إن شاء الله
0: بإذن الله. أكيد ظفار شيء ثاني. إحنا مكملين هذا الحديث برفقتك دكتور وكذلك مستمعينا، فاصل قصير ونعود لكم مجدداً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تحية متجددة لكم مستمعي إذاعة الشباب، وهذه الحلقة من الثانية ولغاية الرابعة. الحديث في هذه المحطة عنا كلنا نحن
1: مستهلكين. فعلا مستهلكين.
0: إيه نعم. إيه نعم.
1: اليوم كلنا فعلا مستهلكين، ووعينا أمانة.
0: وعيك أمانك.
1: وعيك أمانك.
0: أيوة، هذا الشعار هو المنطلق للحملة اللي تبنتها هيئة حماية المستهلك هذا العام لنشر الوعي، ومثل ما ذكر ضيفنا الدكتور حسين المشهور باعمر بأن المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، إلى جانب أدوار أيضا هيئة حماية المستهلك. كنا قد وصلنا للحديث عن أبرز لربما البلاغات، أبرز ما يردكم من شكاوى أو ملاحظات، ما هي؟
2: بالعادة نلاحظ أنه الشكاوى أكثر من البلاغات. الشكاوى المشتكي يطلب حق، بالعادة الشكوى تكون قائمة على عقد بين مزود ومستهلك.
0: بين في فرق بين الشكوى والبلاغ.
2: البلاغ اللي هو ياتي لمن يعني تبلغ بشكل عام، ما انك انت طالب شيء بس لاحظت انه في اجحاف او في فروقات سعر بين المعروض على المعروض في المحل او في الموقع والسعر عند الدفع. هذا بامكانك انك تتصل وتقدم بلاغ انه لاحظت فرق سعر اللي موجود على الرف شيء وعند المحاسب
0: شيء آخر.
2: هذا مثلا بلاغ.
0: أو بس جميل أنه أنتم تلزموا الآن المؤسسة بأنها تعتمد السعر الأقل، أتوقع
2: اللي هو
0: السعر اللي على الرف، السعر الأقل هو اللي يكون
2: نعم
0: معتمد.
2: أيوة، أنه الالتزام. وأيضا هناك النشرة أسبوعية الآن من كل المحافظات ومن الهيئة أيضا بأسعار السلع الأساسية، المواد الغذائية السلع الأساسية والحديد والإسمنت واللحوم، كلها تظهر في حسابات الهيئة والمديريات والإدارات.
0: أيضا في بلاغات مرتبطة بعقود الإيجار، السيارات وغيرها.
2: هذا الشكاوى قد يشتكي الشخص عندما يتعاقد مع مؤسسة أو مع مزود، فالخدمة ما تكون حسب المتفق عليه، أو أنه يكون إخلال بالاتفاق أو إجحاف بحق من حقوق المستهلك. أحيانا تكون مثلا بعض الأشياء القديمة المقحفة، أنه مثلا البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هذا الكلام أصبح يعني من الماضي. الهيئة واقفة بقوة في هذا الاتجاه، لحفظ حقوق المستهلكين. وطبعا الشكاوى تختلف من قطاع قطع غيار المركبات إلى محلات مواد البناء إلى الورش، يعني بأشكال كثيرة يعني.
1: أيضا يعني اليوم خلينا نتحدث عن الإجراءات الرقابية المرتبطة أيضا بالتجارة الإلكترونية، سواء كانت الإعلانات أو المنصات الرقمية. أيضا يعني عندنا شكلين اليوم من الأسواق والمحال التجارية، سواء على المنصات أو في على أرض الواقع. كيف تتعامل الهيئة مع هذه الأسواق؟
2: هو بلا شك هذا جانب أيضا بحاجة إلى توعية أكثر وأكثر، والجانب أيضا مرتبط بأكثر من مؤسسة. أولا في حسابات عندنا مثلا معتمدة رسميا، يعني في سواء في الانستا أو في أي يعني منصة من منصات التواصل، فتجدوا هناك ملاحظة أنه الحساب معتمد من الجهة
1: يعني،
2: وبالعادة يعني حسابات مسجلة في التجارة والصناعة وجهات معروفة. عندما الشخص يشتري من الخارج وحساب قد لا يكون واضح أو معلومة بياناته، من الصعب أنه الهيئة أو أي جهة كانت أو حتى مؤسسات أنها تتابع السماء أو مؤسسات وهمية. ولكن عندما الشخص يعرف أنه حقه مكفول من خلال المؤسسة اسمها مقيد ومسجل، فهنا الحقوق يعني محفوظة. أيضا من المهم بمكان أنه المستهلك يكون على وعي باستلام أو الاحتفاظ بفواتير الشراء، عقود اللي يبرمها مع المزود، هذه كلها تحفظ حقوق المستهلك. بكرة وبعد عندما يعني يلحظ شيء أو أنه ما تأتي له الخدمة بالشكل اللي هو طالبه أو متفق عليه، يستطيع أنه يقدم الشكوى.
0: تصلكم أحيانا أيضا بلاغات أو شكاوى من الموردين أو المزودين ضد المستهلكين؟ أحيانا يكون التقصير من المستهلك كذلك في بعض الجوانب.
2: أحيانا نعم قد لا، هي ما تصلنا من المزود ولكن تصلنا من المستهلك أيضا. ولكن عندما نبحث في الشكوى نجد أنه المستهلك مش على الدراية أو على يعني ما عنده الرؤية أو الصورة واضحة، بالتالي ما نقدر نلزم المزود بشيء وهو ما قصر فيه.
0: طيب الآن موسم مثل موسم خريف ظفار، حراك اقتصادي وتجاري وسياحي كبير، البعض يتحدث عن العرض والطلب، أنه بعض الأسعار تترك للعرض والطلب، أسعار الإيجارات، أسعار بعض الوجبات، كيف تتعاملوا مع مسألة العرض والطلب والمبالغة أحيانا في بعض الأسعار بأسعار الخدمات؟
2: طبعا هي طالما تتوافر الخيارات هو هذا الشيء الأهم بالنسبة للكل. عندما تتوافر الخيارات ولا نلزم المستهلك باتجاه واحد فقط أو بسعر واحد، هنا الخيارات متاحة للمستهلك. وأعتقد أنه بوعينا وإدراكنا عندما نحن اللي نوجه السوق أو نحدد صحيح. المسارات، عندما نعرف أنه هذا التاجر أو هذه العلامة التجارية تعرض أو تبيع الخدمة أو السلعة بهذا السعر، ونجد تاجر آخر يبيع بسعر أو وسط بسعر أقل، فهنا المستهلك هو اللي يحدد الاتجاه. وطالما السلع متوافرة في الأسواق والخيارات أيضا متعددة والبدائل متاحة، فهنا المستهلك والزائر والمقيم في أريحية. وأعتقد أنه إحنا اللي نوجه السوق.
0: أكبر عقاب لمن يرفع الأسعار هو تجنبه بالضبط. عدم التعامل بالضبط. معه وعدم يعني الإقبال على الخدمات أو المنتجات اللي يقدمها
2: بالضبط، لأنه هو هو هو صاحب أي علامة تجارية اليوم زي ما ذكرنا قبل أو ذكرتم أنه يدفع للتسويق وللدعاية مبالغ طائلة، بالتالي اليوم الصورة اللي أو الانطباع اللي يتركه المستهلك أو الشخص اللي يرتاد المكان هو في حد ذاته دعاية. فالتنافسية موجودة
1: طبعا،
2: والباقي علينا إحنا كمستهلكين أنه نحن نعرف وين الاتجاه، وين الخيار الأمثل والأنسب.
1: عشان كذا وعيك أمانة يعني صحيح. فعلا لما يعني في أحيانا بعض الأشياء اللي ما تستوعبها يعني إذا يعني ما أقدر أضرب أمثلة، ولكن في أشياء ما تستوعب سعرها، فأنت لازم تستوعب أن فعلا هذا شيء ربما مخالف فتروح لمكان آخر.
2: أيضا في جانب مهم جدا اللي هو من حيث الخدمات الأساسية أو مثلا المطاعم والكافيهات وكثير من الخدمات بتاخذ الاسعار او قبل ما يبدا المشروع بتاخذ التصاريح من جهات اختصاص بما فيها حمايه المستهلك، فقوائم الاسعار يعني معتمده
0: صحيح.
2: فمتى ما رفع صاحب الشركه او المؤسسه السعر هنا هو مخالف مخالف للقوائم الأسعار الموجودة عندنا من قبل،
0: وترصدوها هذه.
2: نعم ترصد بشكل مباشر.
0: الناس ولله الحمد تثق فيكم ثقة كبيرة، وعند أي مشكلة أو أي تحدي تجدهم يلجؤوا لحماية المستهلك أو هيئة حماية المستهلك. لكن أيضا من حيث الاختصاص هناك بعض الاختصاصات ربما هي مناطة بجهات أخرى، نتحدث عن اختصاصات الهيئة تحديدا ما هي؟
2: اختصاصات الهيئة من خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها يعني لها من اسمها نصيب أعتقد حماية المستهلك، ولكن هناك أدوار تكاملية يعني، وفي الأخير التطلعات لكل هذه المؤسسات مشتركة. الآن فيما يتعلق بالغذاء جوانب كثيرة تحت هذا العنوان مرتبطة بمركز سلامة الغذاء جوانب أخرى مرتبطة بالتجارة والصناعة، ايضا في التفتيش البلديات صحيح. يعني او بلديه ظفار قائمه بدور ايضا في هذا الجانب، واحنا ايضا لنا اختصاصاتنا ولكن نعمل وفق يعني رساله واحده وتطلعات واحده
1: اكيد،
2: ونقول انه واقع الغد اجمل.
0: لا اكيد
2: ووعي وادراك نعمل وفق أهداف نعمل وانطلاقة جديدة ان شاء الله.
0: يا سلام هذه قصيده
1: هكذا
0: نسمعها مره اخرى.
2: واقع الغد أجمل واقع الغد أجمل وعي وإدراك نأمل وفق أهداف نعمل وانطلاقة جديدة
0: يا سلام.
2: ومستدامة الحماية حوكمتها رشيدة
0: يا سلام يا سلام رشيدة. هذا الآن الحليلة قلت لضيفنا الدكتور حسين المشهور بعمر بوصول أيضا ضيفنا في المحطة القادمة الشاعر طارش قطن.
2: أيوة نعم أبو
0: فهذا مسي عليه. هذا في حديث الأرواح صار بينكم يمكن الآن
1: إلا إذا الدكتور بيكمل معانا يعني
0: شاركنا الجلسة الشعرية القادمة
1: القريحة.
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: يعطيك العافية دكتور. جهود حقيقة مقدرة على مختلف المستويات لحماية اليوم فعليا المستهلك وأيضا يعني تعزيز حضور اليوم هذه الجهود. شكرا لك الدكتور حسين المشهور باع عمر من هيئة حماية المستهلك. شكرا على وجودك معنا وإثرائك هذه المساحة.
2: كل الشكر لإذاعة الشباب وإن شاء الله يعني نكون على وعي وإدراك جميعا إن شاء
1: أكيد
2: الله.
1: إن شاء الله
0: نراهن على الوعي دائما مستمعينا وكلنا شركاء مثل ما قال ضيفنا الدكتور. والمستهلك دائما خط الدفاع الأول.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: الخريف والشباب، الشباب والخريف، نلتقي بكم مستمعينا في هذه المساحة المسائية الممتدة حتى تمام الرابعة بين أحضان هذه الطبيعة ومواكبة لموسم خريف ظفار لتغطية مختلف الفعاليات والمناشط. ونتمنى إن شاء الله تكون أوقاتكم ماتعة بين أسركم وكذلك الرفقة الصالحة إن شاء الله في هذا الموسم.
1: نتمنى لكم متابعة طيبة لبرنامجكم الشباب والخريف في هذه المحطة، محطة شعرية وشاعرية. إن كان للقصيدة الفصحى أمير للشعرة، فللقصيدة الظفارية أمير أيضا
0: فعلا.
1: أمير الكلمة الظفارية والعمانية ضيفنا في هذه المحطة الشاعر الكبير طارش قطن. مسا عليك بالخير.
2: مساكم الله بالنور والسرور، وصح حقيقة موقعكم شعري مثل وجودكم. الله
1: يبارك الله فيك،
2: ونتمنى نكون إن شاء الله ضيوف خفيفة الظل على مستمعينا.
1: لا أنت مش ضيف، أنت صاحب مكان، أنت ابن هذه الطبيعة، ابن هذا الريف.
2: الله يسلمك.
1: نحن اليوم في مكانكم ونحاول من خلالك أن نستمع للمفردة الشعرية اللي تأثرت بكل هذه التفاصيل، تفاصيل الجمال. إلى أي مدى استفدت من هذه البيئة في الصورة الشعرية والبلاغة في مفرداتك أيضا؟
2: والحقيقة يقال يعني صار متداول أن يقول لك الشاعر ابن بيئته يعني.
1: صحيح.
2: فالشاعر دائما يتأثر بالبيئة اللي عاش فيها. وأنا كما تعرف أخ علي وكثير من الإخوة، أنا إنسان جبال يعني، من الجبل ريفي، تربيت في الريف وعشت فيه. عشان تفاصيل الموسم هذا قد أن يكون الزائر يشوفه في وقت معين، بس نحن عشنا تفاصيله يعني من الطفولة وكل تفاصيله من بدايته إلى أن ينتهي. الحين ممكن ما عاد صرنا مثل أيام الطفولة وزمان، إنه نحن نعيش في الجبل طول وقت الخريف. صرنا أحيانا ننزل للمدن وكذا على الخريف، والخريف متعب شوية في
1: رحلة الشتاء والصيف. هذه
2: متعب شوية
1: الريف
2: في هذا الوقت يعني، الضباب والأمطار ورطوبة. فإما إن نحن عشنا تفاصيله بكل ما فيه. حتى نذكر إنه إذا نزلت أول ما تنزل المطر يطلع عبق ريحه للتراب.
1: يا سلام، هذه ريحه الطين، ريحه
2: الطين مع من بدايه اول ما تنزل المطر. فكانت نشوه جميله الى الان على ذكريات الطفوله. كل ما اشم ريحه، حتى اذا كنت مسافر خارج، ريحه التراب مع المطر ترجع كل الذكريات اللي عشتها وتفاصيل الحياه اللي عشتها.
0: جميل. ايضا يعني بشكل عام ارتبطت دائما ظفار في الذاكره الشعريه، حتى يعني يمكن هي تعتبر من اكثر البيئات يمكن الولاده للشعراء على غيرها من المناطق. هل فقط البيئه والطبيعه كان لها اثر على قريحه الشاعر، ولا عندكم كذا اسرار تقولنا اياها؟
2: لا طبعا الطبيعة والمكان له تأثير جدا على الشاعر. ومش على الشاعر فقط، على نوعية الشاعر، على الحس، على العاطفة.
1: إذا كان هو انتبه لرائحة الطين
0: فما بالك
2: فتجدين انت دائما الشعراء مضفارة أو الشعراء اللي عايشين في البيئة والطبيعة، تجدهم شعرهم عاطفي ويوصل القلب أكثر.
0: صح.
2: مفرداتهم تكون سهلة، عندهم وصف للجمال، عندهم وصف للطبيعة أكثر يعني، مع احترامي للشعراء الآخرين في كل مكان يعني في العالم. لكن الطبيعة لها دور كبير في نشأة الشاعر، في يعني في إملاء هذا الشعر بالعاطفة وبالإحساس والحب. ودائما يكون مرتبط شعره بالحب، حتى ولو كان شعر اجتماعي.
1: صحيح.
2: لابد انه يكون في طيف من العاطفه ومن الحب.
1: لازم
2: يعني
1: لازم.
2: في
1: نزار قباني اتوقع قال: الحب في الارض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه.
2: اخترعناه فعلا.
1: ايش قال الشاعر طارش قطن في الحب او في الوطن او في الخريف؟
2: قلنا في كل شيء معنا، بس نقول: لا تعتذر هل المطر، لا بل ثوب المنتظر، واغرق اياني على الزهر، ما يعتذر خلك كذا مثل المطر، لا تعتذر هل النسيم، لا هز اغصان الشجر، وطارت عصافير العصر، وفك اسرار الدخون، يفضح تفاصيل العطر ما يعتذر؟
1: لا
2: ما يعتذر، خلك كذا مثل النسيم، لا تعتذر لا تعتذر. أنا عن قلبي لك سبقت العذر، جرحك عبر غيمة ولا عندك خبر، لا تعتذر خلك كذا مثل المطر مثل النسيم، لا تعتذر
1: لا تعتذر لا تعتذر, لا تعتذر. يعني حتى وانت تتكلم عن هذا القصيدة أو هذه الأبيات الشاعرية فيها المطر وفيها
2: طبعا حياتك اللي انت تعيشها.
0: يعني ايش قلت في ظفار؟
2: ظفار قلنا كثير فيها، بس من الأشياء اللي أحبها في قلتها في ظفار يقول أرض الأنبياء بارك الله ثراها والسماء، كساها بالعطاء والخير، خلقها للمكارم دار، لو خيروني أنا مختار غيرها دار، جنة الدنيا ظفار، صبحي والمساء أسقيها من إحساسي ندى، ومن روح الوفا كالطير إذا رفرف على عش الصغار، لو خيروني أنا مختار غيرها دار، جنة الدنيا ظفار، من ربع الخلاء إلى بنادرها وأحضان الربا، لي فيها دفاع أحباب إن ضاقت ودهري جار، لو خيروني أنا مختار غيرها دار، جنة الدنيا ظفار.
1: يا سلام يا سلام، قلت في ظفار وقلت في الخريف وقلت في الوطن وقلت في هذه الأمة العظيمة، يعني واحدة من الأعمال الوطنية الخالدة،
2: أمة عظيمة.
1: أي نعم، بالشراكة مع الشاعر أيضا حسن المعشني.
2: المعشني الوجه له التحية أبو سالم. هذه كانت من الأعمال اللي يعني يمكن عملت شوية فارق في الأغنية الوطنية بطريقة الزامل،
1: فن الزامل
2: وباللبس الريفي الظفاري
1: صحيح
2: التقليدي يعني.
1: ممكن نسمع شيء منها أيضا مع مخرجنا هزاع الراسبي، لكن جميلة هذه الثنائيات بينكم.
2: نحن عملنا أكثر من كذا من عمل مع بعض، يعني يا وطن أيضا بالنانة، بس حولنا إلى عربي، يعني النانة دائما يكون بالشحرية والجبالية،
1: صحيح صحيح،
2: فحولنا أن نعمل بنفس الوزن ونفس الطريقة واللحن بالطريقة اللغة العربية يعني العامية اللي تستوعبها الناس.
0: أمة عظيمة.

الغبيرة من تواريخ الجدود تركة ثمينة أرضها وإنسانها، ونحنا لها بالدم وثقنا العهود نموت لكن ما نوطي.

عمان من كانت على هذا الوجود للحق رايه والعطاء عنوانها، ولادت القادة على الدنيا تجود باللي يعدل في العوج ميزانها.

من حيث ما عادت نوايبها نعود بسيوفنا وحرابنا وسنانها. سلطاننا يامر ويبشر بالأسود فينا الحمية منطفة.

0: تشهد وهالعالم شهود وهذا عالمنا كل قمة زانها
1: ما تنحن القمة لمنهاب الصعود وأهل الغبيرة وحدهم سكانها أفعالنا تشهد وهالعالم شهود وهذا علمنا كل قمة زانها.

0: طبعا دايما نقولكم الحديث يكتمل حتى تحت الهواء.
1: نعم. يزيد أكثر تحت الهواء.
0: يزيد أكثر فعلا تحت الهواء. فكنا نتكلم عن كيف يوظف اليوم الشاعر هذه الموروثات الفنية، الثقافة والبيئة في حضوره ومفرداته الشعرية. وإحنا نسمع كثير من الأغاني اللي تشهد تطور كثير، الكلمات اللي تشهد تطور كثير، ولكن كيف نحافظ عليها من خلال هذا، من خلال مفردات الشاعر؟ المايك، افتح المايك بس.
2: هي عمان طبعا يعني بشكل عمان بشكل عام يعني كدولة

0: هذا من الوسط، وإذا واحد من الغربية بيتكلم عارف هذا من الغربية، لأنه اللكنة هناك تختلف وهي جبالية نفسها. في مربات تختلف اللكنة، لكنة اللسان يعني، ورغم إن هي المفردات هي والكلمات هي، لكن طريقة لحن
1: النطق
0: الكلام،
1: اللحن
0: الكلام،
1: مخارج
0: يعني
1: الحروف،
0: كله مخرج ولحن آخر يختلف من منطقة إلى منطقة، برغم إن هي الجبالية نفسها أو الشعرية. أيضا الساحل عندك، في اللي أنت تشوف الحين على الساحل الشعبية، القحة، إذا طلعت إلى المدينة وسط المدينة تجد
1: تختلف
0: اللكنة، تختلف شوية واللسان يختلف قليل، وإذا طلعت الجبل يختلف، وإذا طلعت البادية هي الظنية الكثيرية اللغة الوحدة هذه يعني.
1: أيوه.
0: تروح من هنا إلى شليم البطحرية، وتروح إلى هيم الحرسوسية، يعني كل أيضا المهرية جزء كبير من من من من الإخوة يعني أيضا يتكلمون المهري عندنا هنا في ضبار.
1: أيضا تحاولوا من خلال أعمالكم، يعني كنا نتكلم على إنه لكم أعمال في فن النانا دبرات،
0: فلذلك نحن نحس بنشعر بالمسؤولية يعني إن نحن نوصل هذا الإرث الكبير اللي ورثنا الثقافي اللغوي، كيف نحن نوصله أحيانا، كيف نحن نترجمه من من من خاصة للفنون مثل فن النانا. الحين فن النانا ما يصلح إلا بالجبالية أو بالشعرية، يعني الشعر شعر جبالي. فمثل ما سوينا نحن تجربة أنا والشاعر حسن المعشني، في أغنية وطنية يا وطن، إن حولنا بنفس الوزن بالضبط بس يكون بالعربية العامية على أساس إنه يوصل لأكثر شريحة من الناس يستمعوا، ناس أكثر، وهو فن النانا نفسه يعني.
1: اليوم هذه الأعمال الوطنية عبرت الحدود. شاعر طارش، أنت اليوم يعني يغنى وتغنى كلماتك في عواصم العالم، الفنانين محمد عبده، أبو بكر سالم، الراحلة وردة الجزائرية وغيرهم من الفنانين، كيف يعني كيف تشوف هذه الأعمال اليوم ووصولها لخارج حدود سلطنة عمان، وأيضا كيف تسعى لاستمرارية هذا الجهد وهذا العطاء أيضا في القادم؟
0: وهذه مسؤولية الشاعر، يفترض أن الشاعر يجب أنه يعني يكون عنده أيضا مسؤولية لنشر نشر ثقافة بلده، يعني ثقافة الوطن، ثقافة شعراء هذا البلد، يعني توصله إلى أكبر شريحة ممكن من المستمعين سواء في الخليج أو على مستوى الوطن العربي. فهو ما كان كل شيء من فراغ يعني، أو إنه شيء بالصدفة أبدا، إنه هذه نتيجة للاجتهاد ولعمل ولشغل ولأعمال متكررة ومتكررة إلى أنت أنت أصلا إذا ما عملت لك قاعدة في الأساس أصلا
1: صحيح
0: في بلدك، فصعب إنك توصل الآخر،
1: ولازم الواحد يشوف له طريق ويشوف له حل يشوف له حل. واحدة من الأغاني الجميلة اللي غناها أبو بكر الراحل أبو بكر سالم، شوف لي حل، يلي بيدينك،
0: جميع الحلول، شوف لي حل، لا رضا جابك
1: ولا
0: جابك زعل، شوف لي حل.
1: هذا مصيبة
0: مصيبة

بيدينك جميع الحلول. شف لي حل، شف لي حل، شف لي حل.

وهل رجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر رسالي تطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل

0: علي والشاعر طارش قطن يقولوا أن الأجواء شاعرية والكل حرفيا الواحد بس يوقف على هذه الأجواء ولا على مثل هذه الأطلالة من هنا من جبل أتيل، حتى لو ما كنت شاعر تحس نفسك تريد تقول كلام فيه من الحب ومن المشاعر، فما بالك بالشعراء نفسهم. يعني احنا أكيد يعني ما بقدر أقول لكم قصيدة يعني أحرج تواضعي.
1: لا ممكن نسمع شيء منك مريم.
2: ما عندنا طبعا يعني.
0: يمكن إن شاء الله إن شاء الله نتعلم. نسمع شيء عاطفي منك.
2: ما يجي منك تقفل باب عمره ما انقفل وتسيب محبوبك من هذا لذا يبكي ويتوسل، وانت عليم الحال وفي دربي رفيق السير، عاد فيك الخير
1: عاد فيك
2: إذا في الناس قل عاد فيك الخير. سوالف العشاق يحليها ترى بعض الزعل، وإذا تزاعلنا نتسامح ولا منا على الثاني بخل، بس الهجر يكسر رهيف العاطفة تكسير، عاد فيك الخير إذا في الناس قل عاد فيك الخير. عيب يا خلي تتركني كذا من دون حل، بعض الخطأ وارد ولا في الناس معصوم الزلل، وانت مكانك فوق عالي ما لفاك الغير، عاد فيك الخير عاد فيك الخير. ما قنع قلبي من حبك ولا ضاع الأمل، وعيوني من حولي بتترقب متى يطيح الجمل، وأنا ترى لا طحت سكاكيني كثير، عاد فيك الخير إذا في الناس قل عاد فيك الخير.
1: لا لا إذا طحت
2: وأنا ترى لا طحت سكاكيني كثير. يقول في الجمل إذا طحت
1: حاشا حاشا حاشا حاشا. كلام في غاية الروعة. هذا
2: يعني لا تشمت فيني يعني الموضوع يعني.
1: لو الشعر ابن بيئته فعلا يعني مثل هذه التفاصيل، مثل هذه حتى الكلمة عاد فيك الخير، هذه كلمة دارجة.
2: ايه عاد فيك الخير
1: عاد فيك الخير.
2: ايه إذا في الناس عاد فيك الخير. يعني ما مصدقك إنه هذا يكون آخر شيء عندك.
1: لا فيك الخير
0: عندك فيك الخير الخير كثير منك. يعني يمكن ذكرت في إحدى لقاءاتك إن أغنية خاتم سليمان مع الفنان عبد المجيد عبد الله كانت ربما علامة فارقة أيضا في مسيرتك. لما تعود اليوم إلى هذه الأغنية كيف تستذكر تفاصيلها؟ كيف أيضا يعني كتبت تلك الكلمات؟
2: هي الأغنية هذه ما هي رافضة إنها تكون قديمة، يعني كل مرة ترجع ترند. أتوقع إن هذه السنة هي ترند يعني موجودة حاليا يعني ترند. والله أتذكر كل التفاصيل في هذه الأغنية، حتى في وين كتبتها ولما رحت ولما طلع ولما فكرة إنها تتلحن. يعني كل التفاصيل هذا تحضر، يعني كل ما أسمعها تحضر، حتى والله يحضر حتى المكان. نازل من جبل لبنان إلى بيروت. والله في الطلعة كذا، وأذكر نفس اللحظة يعني وأنا نازل وجاءت الفكرة كيف نوصل لك يا خاتم سليمان، وأنا نازل كذا.
1: يا سلام، هذه قصة كتابة الأبيات.
2: الأبيات يعني لبيروت، وأذكر كل ما سمعت أتذكر نفس الموقف،
1: أتذكر المشهد
2: تحتي بيروت تحتي كذا وأنا نازل من الجبل. يعني
1: يا سلام، إيش قال الشاعر فيها؟
2: كيف نوصل لك يا خاتم سليمان، قل لنا سرك يا لؤلؤ ومرجان، ما خلق مثلك لنسي ولا جان، دلنا بالله يا خاتم سليمان. يوسفي حسنك باهر وفتان، جيت من نفسك ولا جابك الدان، ما خلق مثلك لنسي ولا جان، دلنا بالله يا خاتم سليمان. يا ملك شكلك هيبة وسلطان، أكيد من حقك نلبس ونزدان، ما خلق مثلك لنسي ولا جان، دلنا بالله يا خاتم سليمان.

0: كيف نوصل لك يا خاتم سليمان؟ اليوم أيضا الفنان والشاعر طارش قطن، أنت لك جمهور كبير، وهذا الجمهور دائما تهم صحتك أيضا. طمنا نحن على المستوى الشخصي، وطمن جمهورك بعد رحلة العلاج يمكن في الفترة السابقة.
1: الحمد لله، يعني تجاوزنا هذه المرحلة الحمد لله،
0: واضح
1: بعون من الله سبحانه وتعالى ودعوات القلوب الطيبة.
0: الحمد لله،
1: والحمد لله رب العالمين، كل الأمور الحمد لله ممتازة جدا الحمد لله، وأطمنكم وأطمن الجمهور والمستمعين والكل المحبين واللي أنا أحبهم بعد.
0: الحمد لله
1: إن نحن بخير وأمورنا طيبة إن شاء الله بإذن الله.
0: كتبت شيء في هذيك المرحلة هذيك الفترة؟
1: طبعا في أشياء يعني كتبت، بس نخليه الى وقتها انها بتنزل، يعني ممكن مع احد من الفنانين يعني
2: ما في تصريح،
1: فهذه الاشياء يحتفظ عليها هم شويه
0: لا
1: يعني.
0: نحن نبحث عن الحصريات
1: الحصريات يعني
0: في اعمال قادمه،
1: في اعمال قادمه ان شاء الله، في مشاريع اعمال يعني ان شاء الله، وفي اعمال قادمه انها جاهزه يعني ممكن تنزل خلال الشغل الجاي يعني بين الشهر هذا وبين الشهر القادم ان شاء الله.
2: جميل، احنا بنحاول ناخذ تصريحات، لكن ان شاء الله بعد فتره الاذان عندنا فتره حلوه تحت الهواء نقنع فيها شاعرنا طارش
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: قطن. اذا مستمعينا نتوقف لفتره اذان العصر ونعود لكم مجددا.
3: اذاعه الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب غار.

0: حديث الشعر والشعور رفقة ضيفنا في هذه المحطة الشاعر طارش قطن. هذا الكم من النصوص الشعرية من الأعمال، فكرت في ديوان شعري قادم؟
1: طبعا في فكرة، وفي عروض أكثر من مرة يعني من شركات على أساس أنهم يتبنون أني أعمل
0: دور نشر وكذا،
1: بس أنا من الناس الكسولين جدا يعني وفوضوي في كتاباتي يعني حتى حين.
0: هذه فوضى خلاقة
1: والله فوضى في ابتليش، لأنه جزء كبير من أعمالي مع أصدقائي يعني من كتاباتي. الحين الدكتور عبد العزيز الغريبي الله يذكره بالخير كل فترة يطلع لي نص
0: أبو غياث
1: نوجه له التحية، الملحن وعمل الأخير هذا مع
0: هو عنده استوديو إنتاج
1: مع استوديو إنتاج العمل الأخير مع أشواق سمهري
2: صحيح.
1: ومن الحان الدكتور عبد العزيز فكل مرة يطلع لي نص ويخبرني القيلية وما أعرف إنه مالي والله يكون حاطه عنده ونسيته
0: من الأعمال
1: والله ونسيت. فعند الملحن الكويتي يوسف المهنا الله يذكره بالخير، هذا قبل ممكن 3-4 سنوات، يجلس بيغني لي أغنية في التليفون جميلة يا الله، قال يا أخي شفت أنا كتبتها هذه؟
0: أيوة.
1: قلت له يا أخي والله طلعت شاعر والله، جلس يومين بعد يومين خبرني قال هذا
2: كلماتك
1: قال عندي تعرف إيش قال لي فأجاني قال عندي 21 نص وملحن وجاهزين
0: من نصوصك
1: من نصوصي
0: ما شاء الله.
1: هو عنده هو طلع لي أغنية عباد الجوهر اللي هي نسيم غربي من الحان يوسف المهنا، وهو لحن لي هذا لحن لي لحنين يعني اللي نزلوا يعني، ومع عبد الكريم عبد القادر
0: في أغنية بين عباد الجوهر وورد الجزائرية،
1: وفي بين ورد الجزائرية وعباد الجوهر اللي زمن ما هو زماني، بس هذه من الحان الموسيقار طلال.
0: إيش كان كلماتها؟
1: سعودي. عبادي لو تحب تعرف علومي وكيف الهم من كاسه سقاني، على نفسي ترى عتبي ولومي، ولا بعتب ولا بشكي لثاني، انا ايش اللي بقالي غير يومي، لقيته في زمن ما هو زماني
0: ما هو زماني.

0: الله على الكلمات وعلى هذه الأجواء الجميلة حقيقة. يستغل أيضا يعني الشعراء خاصة موسم خريف ظفار، ويمكن صار الترويج عن الموسم مرتبط أيضا بالأغنية وحضور الأغنية، يمكن ضمن هذا الموسم صرنا نلمسه ونشاهده يعني بكثرة.
1: حتى الشعراء يروجوا للمواقع الآن،
0: للمواقع
1: يعني تجد المواقع السياحية حاضرة في قصائدهم مثل سمهرم، يعني واحدة من القصائد الجميلة وهي لموقع سياحي وتاريخي.
2: الموقع السياحي هو سمهرم، ونربز أيضا للشخصية الظفاري وسمهري، يعني هو من هذه المنطقة يعني من سمهرم سمهري. فهذه أغنية يعني جديدة تقريبا مع الفنانة الرائعة العمانية النجمة أشواق، نوجه لها التحية، ومن الحان الدكتور عبد العزيز الغريبي. وهذه تجربتها جميلة هذه الأغنية، يعني لأنه تحورت أكثر من مرة كأغنية. يفترض أول تكون يغنيها فنان، وبعدين غنتها أشواق، عجبتنا أنه أشواق تغنيها.
1: أيوة
2: بس
1: أيوة
2: تغنيها بالكلام اللي كان السابق في بعض المفردات لازم تتغير على أساس أنه أنثى هي تغني.
1: وهنا يظهر ذكاء الشعر في تغيير المفردات.
2: فكانت جميلة جداً. يقول بان شوقك بان على وعدك وفي، مهما خفيته صعب عني يختفي، ما جربه إنسان هكذا خالي العيوب، نسيم سلم لي على أهل الجنوب، نسيم سلم لي على أهل الجنوب.

0: نسيم سلم لي على أهل الجنوب. نسلم على كل الزوار القادمين،
1: على كل الزوار اللي موجودين
0: لهذه البقعة
1: واللي وصلوا الجنوب.
0: أي نعم.
1: وأهل الجنوب معهم كلهم يعني.
0: كلمات في غاية الروعة. بالأمس كان معنا الفنان أمير بن سالم علي سعيد، وكنا نتكلم مريم عن حضور الأغنية العمانية والفنان العماني في مرحلة من المراحل ووصوله إلى لندن، إلى مسارح عالمية. اليوم كيف بالإمكان أيضا أن نحافظ على هذا المكتسب وأن نبني عليه وأن نصل ونعود يعني دور أوبرا وغيرها ومسارح عالمية أيضا بالكلمة وبالفن العماني؟
1: شوف الحين الوضع قد يكون اختلف عن الـ عن عن الـ عن السابق. السابق برغم كل الصعوبة اللي موجودة فيها بس كان الدعم قوي وكان ضخم جدا في مرحلة مثلا الفنان الكبير سفير اللوني العماني سالم علي سعيد الله يرحمه ويسكن الجنة، هو اللي أول من وصل الأغنية العمانية حقيقة يعني إلى إلى إلى إلى خارج الحدود يعني الوطن العربي وإلى الخليج. فكان هناك خلف هذا النجاح دعم كبير من شعراء، من ملحنين، من دعم مادي قوي يعني وضخم، لدرجة إنهم كل شيء هم هذيك الفترة سووه أول مرة فنان عربي يغني في البورتو سالم علي سعيد في لندن، وأول مرة يعمل في فيديو كليب سينمائي كأغنية سالم علي سعيد. وبعدين من هناك تراجعت الأمور، قلت ما بعدين نحن المفروض نكون أول ونتقدم يعني ونستمر في الأول يعني، بس هناك حصل ما حصل وتغيرت يعني.
0: بس بهمتكم الآن بالإمكان
1: الحمد لله. شوف الحين أنا بقول لك حاجة، الحين الموضوع اختلف عن زمان. الحين يقدر شوف شباب هنا بيصلوا لي يصوون أغنية بسيطة
0: باجتهادات
1: بسيطة
2: تنتشر
1: وينزلها في السوشيال ميديا، تشوف الخليج كله بيغنيها.
2: صحيح.
1: فالحين الوضع أسهل مما نحن كنا عليه قبل يعني. قبل كنت حتى بأظافرك يعني ما يعني بكل شيء انك تشتغل. الحين السوشيال ميديا موجود، كل واحد عنده وزارة اعلام في يده يقدر ينتشر على مستوى العالم والوطن العربي يعني. اهم شيء ان تكون عنده المادة والمحتوى وان يكون فنان فعلا حقيقي.
2: نعم فعلا
1: حقيقي يعني. هو بيغني من هذا سالم علي سعيد وسالم حاد ومسلم علي عبد الكريم واحمد مبارك دير وحكم عايل ويعقوب بن صيب كل الفنانين العمانيين. الجيل هذا جيل غنوا من اجل الغنى، غنوا من اجل الفن.
2: صحيح.
1: ما كان بيفكرون في شيء ثاني، ما بيفكرون من يعجبوا مين ولا من ما يعجبوا، بيفكرون بانفسهم انهم عاشقين لهذا الفن ومش عشان ماده وانه بياخذ شيء من وراء هذا الفن.
2: نعم.
1: فعلشان كذا اسسوا مدارس.
0: صحيح.
1: ومن بعدهم ما صار في مدارس، صاروا كل الشباب كلهم مقلدين، اللي بيقلد لك كل حد يقلد فنان جديد ظهر من مكان، الا هذه الناس اسسوا مدارس خاصه فيهم فن ما في يشبه فنهم.
2: جميل.
1: ما في شيء
2: فعلا يعني فنهم. نقدر نقول ان اليوم الشعر او اصبح اليوم الشعر الغنائي اكثر انشغالا بالانتشار ربما السريع بدلا من أن يكون عندنا صناعة ربما نص يبقى ربما لعشرات السنين. يعني اليوم اللي يسمع كلماتك في أغاني مختلفة لأنها لا زالت تظهر مثل ما ذكرت يمكن في خاتم سليمان أنها لا زالت تنتعش هذه الأغنية سنة بعد سنة وهكذا. إلى أي مدى فعلا اليوم أصبحوا منشغلين ربما بكيف تنتشر الأغنية أو سرعة الأغنية ويمكن رتم الأغنية وإيقاع الأغنية اختلف تماما عن ما كانت عليه؟
1: وهذه ظاهرة الحين صارت على مستوى الوطن العربي تقريبا يعني، ونحن تأثرنا بتأثير من الآخرين يعني، خاصة الشباب إنه يبحثون عن أغنية الترند، مش ما يهم يعني هي إيش محتواها، إيش جماليتها، إيش المفردات اللي فيها، إيش فيها، أهم شيء تكون ترند حتى ولو سيئة. وهذه الترند هي مثل الوجبة السريعة، ترند يستمر كم أسبوع 10 أيام
0: وتختفي
1: الأغنية وتنتهي ولا حد يتذكر، ما في عليها ذكرى واحدة إنك ترجع تسمح على ذكرى معينة تذكرك بشيء، ما في. فهذه اللي يسموها الأغنية الصناعية يعني مصنوعة لهذه وانتهى دورها يعني، لا فيها حس لا فيها لا من الشاعر ولا من المح ولا من الموسيقيين حتى يعني. كلهم مثل
2: كلمات ما نسمعها،
1: آلات مركبة يعني.
2: صحيح،
0: هذه مشكلة. كنت قد ذكرت أنه ربما في عتب على بعض المؤسسات في تبني المواهب الشابة، أنتم ربما وجدتوا فرصتكم في فترة من الفترات وصنعتوا اسمكم الآن، لكن الأمسيات الشعرية هل تشوف أنه لازال إلها اهتمام، إلها زخم من قبل المؤسسات الرسمية؟
1: نحن هذا اللي نحن ناقصنا حقيقة يعني من سنوات الحين يعني. الحين صارنا نحن في ظفار يعني، إذا تكلمنا عن أنفسنا في هذه المحافظة وبهذا الموسم السياحي، يعني أنت عندك كميات ممكن يوصلون يعني 200 400 500 600 ألف 700 ألف، يوصل المليون أحيانا.
0: صحيح، مليون زائر
1: عندك. نعم. زائر ولا في أمسية شعرية واحدة لا المهرجان يرتبها،
0: تعكس هذه الأجواء الشعرية
1: وتعكس أن الاحتفالين أنت موجود عندك.
0: أيوه.
1: وكثير من الناس يحبون الشعر يعني، اللي بيجون الزوار هنا بيحضرون أمسيات. أنت يعني ما شرط أن يكون كل الشعراء عمانيين أيضا، أنت استقطب أسماء
2: طبعاً.
1: هذه آلات إعلامية للشاعر المعروف والمشهور، هو مثل آلة إعلام يعني، مكان ما راح جماهير ومتابعين يتابعوه، وين هذا الفنان ولا وين هذا الشاعر. هذه الأشياء كلها تخدم يعني، تخدم السياحة
2: طبعاً.
1: وتخدم يعني أيضا يعني الشباب يختلطوا بتجارب أخرى غير تجاربهم.
0: صحيح صحيح،
1: يعني الحين الشباب ما شرط أنك تجيبنا نحن، يجيبونا نحن مثلاً. نحن خلاص قد سوينا أسماء وقد أخذنا وقت من الفعاليات. الشباب يعني عندنا شباب ما شاء الله شعراء رائعين وجميلين.
2: صحيح.
1: بس يحتاج لهم منبر إنهم يقدموا فيه أشعارهم، يقدموا فيه إبداعاتهم، والمفروض ان هذه الاشياء يعني بدون ما راح نطالب فيها.
0: احنا نضم صوتنا لصوتك
1: ولا
0: نتمنى نوصل هذه الرساله.
1: المفروض ما حد يتكلم فيها اصلا، ان هذا شيء طبيعي.
0: أيوة.
1: المفروض يكون من الجهات المختصه بهذا الجانب يعني. ما يفترض ان واحد يروح يطالب لا في وسيله اعلام ولا في تليفون ولا في شيء، لانه هذا المفروض وضع طبيعي لكل مكان يعني، انه يكون في ندوات ثقافيه شعريه ادبيه. هذه الأمور هذه اللي تخدم الشباب يعني.
2: بالفعل.
1: وانت عندك ما شاء الله كم كبير من الشباب الشعراء الرائعين يعني.
2: مثل ما قال علي، نحن نضم صوتنا لصوتك، لكن نحن في الدقيقة ودخلنا الساعة يعني ختام البرنامج، لكن يعني نختم بكلمات منك.
1: نختم بكلمات نقول الحين على شعر الحين، إذا يريد القصيدة يبحث عنها، يدور عليها، تختلط كل ال
0: لا فيلكم حتى مرادات شعرية نتابعكم أنت وأبو مسلم الرواس.
1: أبو مسلم لو جرت تحية، أبو مسلم شاعر ما شاء الله سريع على طول.
0: نعم.
1: فبين بعض المرديات بينه وبين أبو مسلم، بس نسمعكم. أقول أنا من لا يجاريني ويرفض حبي المغرور، ولا يرقى أنا من لا يجاريني ويرفض حبي المغرور، أنا من لا يجاريني ويرفض حبي المغرور، ولا يا أخي والله نسيت هذه.
0: هذا الفوضى الخلاقة،
1: الفوضى الخلاقة اللي فيني. يقول بس نقول واحدة ثانية، يقول تجي نسهر ولا نكبر، تجي نكسر رواتين الملل ونعيد ونكسر، تجي نتعب تجي نلعب، تجي ننسى ولا نذكر، تجي نلغي أسامينا ولا نفكر، تعال وعطل الدنيا علشاني وخلي الوقت يتبخر، أنا إنسان لأكثر، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج لك أكثر من الحاجة، أنا محتاج يلبسني الجنون وألبسك تاجة، ونتهور وكل أشياء أنا نبعثر، نذوب للآخر بهذا المشهد المبهر، نحط الصبح في زجاجة نخبيها ولا نخبر، ونتعذر لهذا الكون وكل أبوابنا نسكر، تجي نسر، أنا إنسان لا أكثر، أنا محتاج أتغير، تعال وعطل الدنيا علشاني وخلي الوقت يتبخر، تجي نسر.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك شعب. للأمانة نحن الوقت عندنا تبخر، وصلنا لنهاية هذه الحلقة اللي ما كنا نتمنى أنها تنتهي.
1: الله يسلمك.
0: بحضورك شرفتنا في هذا المساء.
1: الله يسلمك.
0: الشاعر وأمير الكلمة الظفارية الشاعر طارش قطن، يعني رحلة من العطاء ما زالت ممتدة في الميادين الوطنية، الميادين الاجتماعية، الأغنية الظفارية والفن العربي بشكل عام. أتمنى لك كل التوفيق.
1: وأنا أشكركم على الاستضافة هذه الجميلة والرائعة، وأنا سعيد أني شفت كثير من الشباب موجودين حولنا في الاستوديو، وأشكرهم جميعا يعني المخرج والشباب المصورين اللي موجودين والحاضرين معنا كلهم، والمستمعين اللي خلف
0: أكيد أكيد
1: السماعات بيسمعونا حاليا، وأتمنى لهم يعني ليالي ممتعة
2: إن شاء الله
1: في ظفار إن شاء الله، وفي مهرجان ويكونوا ومرحبين فيهم، إذا ما شالتهم الأرض شيلهم عيوننا إن شاء الله. الله يحفظكم.
2: وبهذه الكلمات الطيبة نختم حلقة هذا اليوم برفقتكم مستمعينا. هذا اللقاء يتجدد بإذن الله تعالى يوم غد في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم في كل مساء جمعة على الهواء مباشرة. رحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا. يا هلا ومرحبا فيكم جميعا في هذا اللقاء الأسبوعي الذي نستعرض فيه أهم وأبرز الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية سواء كانت داخل سلطنة عمان الحبيبة أو خارجها. نستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم، تسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتحدث في كل أسبوع حول الأفلام المعروضة في صالات السينما في سلطنة عمان، قصص هذه الأفلام، إيراداتها في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس. أيضا نتعرف على مدة عرضها، تصنيفها، وما يحمله النقاد في جعبتهم تجاه تلك الأفلام. في حلقة كل أسبوع مستمعينا أيضا نطلعكم على أخبار المهرجانات، المسابقات والفعاليات السينمائية والمسرحية. نستعرض معكم مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم ونقترح لكم مساحات لمشاهدة هذه الأعمال الفنية والاستمتاع بها، كما يمكنكم مشاركتنا كذلك بآرائكم حول الأفلام أو العروض المسرحية التي شاهدتموها خلال هذه الفترة وتقترحوها كمساحة لكل من يتابعنا في برنامج سينما ومسرح. ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب 724-42-009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. كما يمكنكم أيضا متابعة قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. يا مرحبا وسهلا بالجميع. اليوم بمشيئة الله رح تكون لدينا عدد من المتابعات بإذن الله تعالى. رح نقترب من ورشة الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والإعلانات التجارية. هذه الورشة اللي رح تنطلق بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل. رح نستضيف في محطة متابعة أسبوعية من بعد 5:30 مدرب هذه الورشة الأستاذ جان البلوشي، مصور ومخرج سينمائي، وله الأعمال الكثير، له الكثير من الأعمال الجميلة اللي بالفعل تستحق الإشادة. وإحنا اليوم أيضا رح نسعد بهذه الفرصة للقاء معه بإذن الله تعالى للحديث أكثر حول هذه الورشة. ومن يود أيضا الانضمام لها يوم الثلاثاء المقبل رح إن شاء الله يستفيد من التفاصيل اللي رح نعرضها لكم بمشيئة الله في محطة متابعة أسبوعية. كذلك من المتابعات الأسبوعية لدينا اليوم بمشيئة الله رح نتكلم عن برنامج راوي المشهد. هذا البرنامج اللي رح يعرض قريبا على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. برنامج راوي المشهد يحمل كثير من التفاصيل، ورح نقترب من هذه المساحة من بعد 6:30 بالحديث مع معدة ومخرجة هذا البرنامج مزنة المسافر، مخرجة سينمائية. أستاذة مزنة رح تعرفنا أكثر على برنامج راوي المشهد وتفاصيله بإذن الله تعالى. إذن احنا بانتظار مشاركاتكم معنا مستمعينا، سواء كانت بالرسائل المسائية أو باقتراحاتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية اللي ممكن متابعتها من خلال شاشات التلفزة أو المنصات المختلفة عبر الهواتف الذكية. تقدروا تشاركونا بأسماء هذه الأعمال الفنية من خلال التواصل على رقم 724-42-009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ويمكنكم أيضا مثل ما ذكرت متابعة قناة إذاعة الشباب للمزيد من التفاصيل حول برامجنا المختلفة. كل من في الطريق حاليا نتمنى لكم السلامة والصحة والعافية، واللي في رحلة معينة يا رب إن شاء الله تكون رحلة سعيدة، واللي يسمعونا مع أجواء الخريف الرائعة نتمنى لكم أجواء سعيدة يا رب. ونتمنى لو كنا معاكم ونستمتع معاكم بأجواء الخريف، ولكن نحن عندنا الخريف في الاستوديو مختلف. تحياتنا للجميع. معكم في الإعداد والتقديم جنان العيسى، وفي الإخراج جلال الخويطري. ويا هلا بالجميع في سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وبالتحديد في برنامج سينما ومسرح اللي تواصل معاكم حتى تمام الساعة 7 وعلى الهواء مباشرة. رحب بكل من انضم إلينا وكل من يتابعنا، كل من حاليا في الطريق نتمنى لكم دروب آمنة، كل من في العمل في البيت في رحلة معينة مع الأهل مع الأصدقاء في أجواء الخريف، نتمنى لكم الصحة والسعادة والعافية. وأيضا نرحب بمتابعينا الدائمين وكل من يتواصل معنا عبر الواتساب من خلال الرقم 724-442-009 ومن خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. يا هلا ومرحبا بالجميع. رح ننتقل مستمعينا إلى أولى محطات برنامجنا مع أبرز أخبار هذا الأسبوع المسرحية والسينمائية. وفي هذه المحطة 38 متدرب ومتدربة يطورون مهاراتهم في حلقة المؤثرات الصوتية بالجمعية العمانية للفنون. اختتمت مستمعينا هذا الأسبوع بالجمعية العمانية للفنون فعاليات حلقة المؤثرات الصوتية التي نظمتها دائرة المسرح والسينما بالمديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بمشاركة 38 متدرب ومتدربة من المهتمين بالمسرح والسينما والفنيين الراغبين في تنمية مهاراتهم في تصميم وإنتاج المهارات الصوتية. وقدم الحلقة المدرب خميس بن جمعة السليمي، وتضمنت 5 محاور رئيسية شملت التشغيل المتقدم ومعالجة الصوت وأساسيات أنظمة الصوت والصورة ومكونات النظام الصوتي وأجهزة الصوت إلى جانب التطبيقات العملية والتقييم. وهدفت الحلقة إلى تنمية مهارات الاستماع والتحليل الصوتي لدى المشاركين وتدريبهم على تصميم وإنتاج المؤثرات الصوتية بأساس أساليب علمية ومبتكرة والتعرف على الأدوات والبرامج المستخدمة في تسجيل الأصوات ومعالجتها وتوظيف المؤثرات الصوتية في خدمة الأعمال المسرحية والسينمائية، إلى جانب تعزيز الإبداع في ابتكار أصوات تحاكي البيئات والمواقف المختلفة وتنمية مهارات العمل الجماعي من خلال تنفيذ مشاريع صوتية تطبيقية بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الفني وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات الصوتية. وقال سعيد شنون بني علي رئيس قسم التقنيات الفنية بدائرة المسرح والسينما: تأتي الحلقة ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين والمهتمين بمجال تصميم وإنتاج المؤثرات الصوتية، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على فن صناعة المؤثرات الصوتية المستخدمة في المسرح والسينما والإذاعة والوسائط الرقمية وكيفية توظيفها لإثراء المشاهد الدرامية وإيصال المشاعر والأحداث بصورة أكثر تأثيراً وواقعية. كما جمع البرنامج بين الجانبين النظري والتطبيقي بما منح المشاركين فرصة عملية لإنتاج المؤثرات الصوتية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز قدرات المشاركين الإبداعية وتطوير كفاءتهم الفنية في هذا المجال. تأتي هذه الحلقة مستمعينا في إطار جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الفنية ورفت قطاعي المسرح والسينما بكفاءات تمتلك المهارات التقنية الحديثة بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الإنتاج الفني والإبداعي. نتمنى التوفيق لهؤلاء الذين شاركوا في تلك الحلقة وتلك الورشة حول المؤثرات الصوتية، حيث كان لنا أيضا لقاء سابق مع المدرب في تلك الورشة الأستاذ خميس السلامي، وأطلعنا على أهمية هذه الورشة في الجانب السينمائي والمسرحي، ونتمنى إن شاء الله نشوف أعمال قادمة لهؤلاء المشاركين بما يعزز الحراك المسرحي والسينمائي في سلطنة عمان.

الأخبار. حياكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح، ولازلنا في محطة الأخبار. وبعد حديثنا عن حلقة المؤثرات الصوتية ننتقل أيضا إلى خبر مسرحي آخر حول فوز عماني بجوائز التأليف في المهرجان الدولي للمونودراما. فرض النص المسرحي العماني حضوره في الدورة التاسعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الذي اختتمت فعالياته مؤخرا بعدما توج الكاتبان عبد الرزاق الربيعي ومحمد الرحبي بالفوز في مسابقة التأليف، بحصول الربيعي على المركز الثاني عن نصه الساعة الأخيرة من العالم، والرحبي على المركز الثالث عن نصه يطير الحمام، متقدمين على عشرات المشاركات العربية. وكانت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف قد أعلنت في وقت سابق قصير القائمة القصيرة لمسابقة تأليف المونودراما قبل أن تسفر النتائج النهائية عن اختيار 10 نصوص من دول عربية عدة. حضر بينها نصان عمانيان حجزا مكانهما على منصة التتويج، ويعكس هذا التقدم المستوى الذي بلغه النص المسرحي العماني وقدرته على فرض حضوره في منافسة ضمت تجارب عربية متنوعة. حول هذا التتويج قال الكاتب عبد الرزاق الربيعي إن كل إشادة أو جائزة تعني للكاتب أنه يضع أقدامه على الطريق الصحيح وأنه قادر على صنع الدهشة في ذائقة المتلقي.

يمتلك القدرة على المساهمة في إيقاف الصراعات الدائرة في العالم وعجزه عن التغيير، لذلك لا يجد غير أن يراقب الأحداث من زاوية ليست بعيدة، بعقل يعي ما يحويه ما حوله، محاولا تفسير ما يحيط به من أحداث. حاولت كسر طوق العزلة وفتح نوافذ وسط العتمة التي تحيط ببطل المسرحية، وصولا إلى الخلاص والخروج من هذه العزلة والوحدة، مواجهة شعور بوطأة الزمن. وتابع الكاتب عبد الرزاق الربيعي: أرى أن حضور المسرح العماني عربيا يعود إلى جدية الكاتب العماني واستثماره للإرث التاريخي والثقافي الغني، إلى جانب انفتاحه على التيارات الحديثة مع الحفاظ على الجذور، وهو ما يمنح النص العماني قدرة على تجاوز الإطار المحلي والوصول إلى المحافل العربية. ورغم أن المسرح العماني حديث نسبيا مقارنة بتجارب عربية عريقة، فإنه استطاع تحقيق نقلات متسارعة بفضل جهود المسرحيين الشباب وحرصهم على تطوير أدواتهم بشتى الطرق. من جانبه قال الكاتب محمد بن سيف الرحبي إن مشاركته جاءت بالإلحاح من أحد الأصدقاء الفنانين الذي أرسل إليه رابط التسجيل، ليتحول الأمر من مشاركة عابرة إلى أن يرى اسمه في القائمة القصيرة ثم يفوز بالمركز الثالث، حيث أن رسائل التهنئة التي تلقيتها كانت بالنسبة إلي أجمل من الفوز نفسه. أما الجوائز فتبقى خاضعة للاجتهاد للجان التحكيم واختلاف آرائها، بينما يبقى تقدير الزملاء والقراء هو الأكثر تأثيرا. وقال الرحبي: استلهمت عنوان نص يطير الحمام من قصيدة للشاعر محمود درويش، وأهديته إلى روحه لما تركه من أثر في أجيال من الشعراء والكتاب. وفكرة النص هي الحرية قبل كل شيء، إذ لا شيء يعوض عنها، من خلال رمزية الحمام الذي يود الطيران والانعلاق من جسده البلاستيكي، بينما تتصدر المرأة وهي بطلة النص هذه الفكرة. ويؤكد الكاتب محمد بن سيف الرحبي أن الكاتب المسرحي العماني حاضرا باستمرار في المسابقات والمهرجانات، وتابع قائلا: أعتقد أن هذا الإنجاز يمثل أول حضور بهذا الثقل في مسابقة للمونودراما بالقاهرة، وآمل أن تتحول النصوص الفائزة إلى عروض مسرحية على الخشبة، فتلك هي الجائزة الحقيقية. تهانينا للكاتبين العمانيين لما حصداه من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، الكاتب عبد الرزاق الربيعي والكاتب محمد بن سيف الرحبي. تهنئة لهم من برنامج سينما ومسرح على هذا الحصاد، وإن شاء الله سنتابع أيضا عن كثب تفاصيل هذا التتويج بإذن الله تعالى من خلال إجراء لقاء معهم بإذن الله في الحلقات القادمة. تحياتنا للكاتبين العمانيين، وإن شاء الله إلى إنجازات أخرى للمسرح العماني.

له عالم تحضر، له كلمة تأثر، له موقف غير يا مو يا ضحكة أو دمعة، هو حالة متعة،

سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح. متابعة أسبوعية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد، ولازلنا معاكم في برنامج سينما ومسرح. ونذكركم لمن يود التواصل معنا برسائل مسائية أو باقتراح لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية التي يمكن متابعتها من خلال شاشات التلفزة أو المنصات المختلفة عبر الهواتف الذكية. التواصل على رقم الواتساب وهو 724-42-009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ويمكنكم أيضا متابعة محطاتنا المختلفة وبرامج إذاعة الشباب من خلال الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. وننتقل للحديث حول ورشة الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والإعلانات التجارية التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله في محطة متابعة أسبوعية.
1: متابعة أسبوعية.
0: ونرحب بكم مستمعينا من جديد في محطة متابعة أسبوعية، ونسلط الضوء فيها على المبادرات التدريبية الهادفة إلى تنمية المهارات السينمائية وتمكين الشباب من اكتساب أدوات في صناعة الأفلام وفق أحدث الممارسات المهنية والخبرات. وفي ذلك تأتي ورشة الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والإعلانات التجارية لتقدم للمشاركين تجربة عملية كاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وإتاحة الفرصة للتعرف على مراحل صناعة الفيلم بدءا من الفكرة ومرورا بالتخطيط والإخراج ووصولا إلى تنفيذ مشروع سينمائي متكامل. للحديث أكثر حول هذه الورشة، ورشة الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والإعلانات التجارية التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في 4 أغسطس المقبل وتستمر حتى 5 أغسطس، سنتواصل في هذه الدقائق مع ضيفنا الكريم المصور والمخرج السينمائي الأستاذ جان البلوشي. يا هلا ومرحبا فيك معنا في برنامج سينما ومسرح، وشكرا لتلبيتك الدعوة.
2: السلام عليكم، أول شيء شكرا على الاستضافة الحلوة الجميلة، وشكرا على المقابلة الحلوة، وإن شاء الله راح نجاوب على أكثر الأسئلة اللي في بقى اللي أقدر أجاوبهم إن شاء الله. وطبعا أنا في ديرتي الثانية، وأقدر أقول ديرتي الأول، وإن شاء الله راح نقدم ورشة أسبوع لي إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لك التوفيق فيها أستاذ جان البلوشي، وإحنا سعيدين بهذا التواصل معك ونرحب فيك في سلطنة عمان. مثل ما ذكرت هي ديرتك أكيد بكل تأكيد، وإنت منا وفينا أستاذ جان، وإحنا دائما نسعد لما تكون متواجد معنا، ونسعد بهذا الحراك اللي تقدمه في جانب تعزيز الحراك السينمائي. اليوم نتكلم عن ورشة الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والإعلانات، خبرنا أكثر عن هذه الورشة اللي راح تقدمها إن شاء الله الأسبوع المقبل، راح تنطلق يوم الثلاثاء بإذن الله.
2: أول شيء إحنا من زمان نقدم ورش عامة في صناعة الأفلام، ورش مكثفة في التصوير السينمائي، ورش في توزيع الإضاءة، ورش في المونتاج، بس قليل اللي سمعنا إنه ورشة الإخراج الإخراج السينمائي وإخراج الأفلام. فأنا بعد ما اشتغلت خلال سنين في الخليج، في البحرين، في عمان، حسيت ان في نقص كبير بين الشباب عن فكرة الإخراج نفسها. شنو هي الإخراج؟ من المخرج؟ فحسيت ان من واجبنا، مدام انا عندي خبرة بسيطة في المجال، يعني انا اشتغل في المجال من 18 سنة، بس اشتغلت في شتى انواع من الاعمال، بس احس من واجبنا احنا ان احنا ننشر هالثقافة، وما نقدر نقول ان مثلا احنا اقوى ناس، لا، بس على الاقل يكون عندنا خبرة، فمن واجبنا احنا ننشر هالثقافة او العلم اللي عندنا من ناحية الاخراج او التصوير للجيل الجاي، او الجيل حتى للشباب اللي عندهم خبرة في التصوير بس ما عرفوا ان بالضبط الاخراج شنو هي. حبينا نسوي ورشة بسيطة لمدة يومين، بتكون ورشة مكثفة نتكلم عنها شنو الإخراج، من المخرج، وشنو واجبه، وشنو دوره في السينما، في الأعمال الفنية وغيرها.
0: جميل جدا، ما شاء الله خبرتك واسعة أستاذ جان، وأكيد المشاركين راح يستفيدوا من هذه الخبرة وإن شاء الله يطبقوها أيضا في الجانب العملي لهم. المحتوى الورشة مثل ما ذكرت أنه راح يركز على موضوع الإخراج، كون أنه يمكن الورش اللي تقام في هذا الجانب قليلة جدا، وأنت حسيت أنه في فجوة أو في تحدي في موضوع الإخراج، وهذا شيء رائع منك في دراسة وتحليل الواقع اللي نعيشه، وأيضا ما يحتاجه الشباب من مهارات حتى أنهم يعني ركزوا عليها ويتم تمكينهم أيضا في هذا الجانب. يا ترى كيف صممت محتوى الورشة حتى يخدم المبتدئين أو المهتمين بصناعة الأفلام القصيرة والإعلانات التجارية؟
2: أول شيء احنا فكرنا ان بنسوي ورشة. أول شيء نتكلم عن واجب المخرج، من هو المخرج، شنو دوره، شلون بعدين احنا راح ننتقل ان شلون المخرج ياخذ المشهد اللي هو السيناريو مكتوب يحوله الى مشهد سينمائي. يعني يمكن نفس النص مكتوب بس كل مخرج راح ينفذه بطريقة مختلفة. وغير دي ان المخرج نفسه شلون يدير فريق العمل كامل، شلون يجاوب على الأسئلة. وغير دي احنا للأسف في الدول الخليج او في الدول العربية ماخذين نظرة سيئة للمخرج، ان المخرج يقعد ريل على ريل، لازم يعصب، لازم يصارخ. فهذه تفكير احنا واحنا صغار يعني، يما حتى في المسلسلات لما يخدمون لنا مثلا هيئة المخرج يسوي روحه منتفخ ومصارخ، بس لما احنا دشينا في عالم السجل لا ما شفنا مخرج كذي. احنا لما نخرج عمل لا احنا شباب على قد بعض نتعاون، انا مستواي نفس مستوى المصور اللي معاي ونفس مستوى الممثل، فاحنا فريق عمل، مو كل واحد اعلى من الثاني. صدق ان انا بكون ادير العمل بس مو معناته ان انا يكون لي شخصيه وانا ما. لا فهذه الفكره السيئه اللي ماخذينها، فان شاء الله من خلال الورشه نغير هالنمط ونغير رؤية الشباب عن المخرجين، ونراوي بعض الأعمال إن شلون نفس الأعمال مثلا نفس السيناريو بس كل مخرج نفذها بطريقة مختلفة. وفي نهاية المطاف راح نجيب شخص ونخليه يمثل بطريقة معينة، ونخلي مثلا كل واحد يجرب الإخراج في الموضوع. احنا ما راح نركز في الأمور التقنية كثيرة، يعني من ناحية الكاميرا والإضاءة، لا نركز تركيز سجلنا بنتكلم عن الموضوع، بس تركيزنا أكثر بيكون إن شلون تجرحق الممثل، شلون عيون الممثل يتكلم، شلون يراوي ملامح وجهه. فهذه كلها عن طريق إن شلون تخاطب الممثل، شلون تطلع منه التمثيل بأحسن جودة.
0: لاحظنا في الإعلان أستاذ جان البلوشي بأنه في شقين في الورشة هذه، في إخراج الفيلم القصير والإعلانات التجارية. يا ترى هل في فرق بينهم في موضوع الإخراج؟
2: أكيد هو في فرق كبير، بس في النهاية الإخراج هو إدارة العمل، إدارة العمل الفني، بغض النظر إن هالعمل سينمائي، هالعمل تجاري، هالعمل فيديو بسيط، بس انت شلون تدير العمل. فاحنا خلينا ان مثلا حاليا السوق يحتاج الى اعلانات تجارية، بس الاعلانات التجارية فيها ممثلين، فيها كادر، فيها. فانت لما عرفت ان شلون تخرج فيلم سينمائي مع فريق اكبر، مع جهود اكبر، فبيكون عندك الاعمال التجارية شوي اسهل من ناحية اللي هو التنفيذ. وغير دي احنا ساعات نقول له الا هاي اعلان عادي، لا، الاعلانات فيهم احساس، الاعلانات فيهم رساله، الاعلانات فيهم قصه. فهذه يعتبر فيلم قصير بس بطريقه مختلفه، وهذه ان شاء الله من خلال الورشه راح نشوف النماذج، راح نتكلم عن الموضوع ان الاخراج الإعلانات التجارية شلون يفرق عن الأفلام السينمائية والأفلام القصيرة.
0: جميل. طيب إيش أبرز الأخطاء اللي يقع فيها المخرجين في بداية يعني مشوارهم في عالم صناعة الأفلام القصيرة والإعلانات التجارية؟
2: أكبر خطأ إن المخرج أول ما يعني إذا عندنا فريق عمل أو عندنا طلبة نسألهم من بيكون المخرج، الكل يرفع يده، بل إن الإخراج هو اللي بيأخذ غير ذي لما يدشون في العمل نفسه يروح يقعد امام الشاشه وخلاص اكشن. وبعدين يعني هاي مو اخراج.
0: صحيح.
2: اخراج حتى لساعات المخرجين ما يقولون كلمه اكشن، مساعد مخرج هو اللي يقول اكشن. الاخراج انت شلون تقعد مع الممثل، شلون تقعد مع مدير التصوير، شلون تقعد مع مدير الفني بالاضاءه، شلون مع الارتست، انت يحتاج لك وسع صدر بشكل كبير تجاوب على كل الاسئله. يعني المخرج نعبالهم انه كلمه المخرج يكون شغله سهله، كلمه المخرج مسؤوليه كبيره جدا.
0: صحيح.
2: لان في نهايه المطاف انت اللي بتشيل اسم الفيلم، انت اللي بيكون اسمك اول اسم يطلع في كل التتر، فانت عليك مسؤوليه كبيره.
0: بالفعل.
2: احنا يعني من خلال عملنا، لان انا اعمل كمدير التصوير، اشتغلنا مع كثير من المخرجين، فحسيت ان المخرج ما قاعد يعطينا المعلومات الكفايه اللي احنا نحتاجه، ولا قاعد يعطي معلومات كفايه للممثل. فهني حسيت ان هو مخرج لانه هو صاحب المشروع، او هو اللي عنده اللي ماخذ الفكره، او هو الكاتب خلاص انه اتفق انه هو بيكون المخرج. فهي خطا كبير. مو شرط انه يكون الكاتب السيناريو وهو المخرج، مو شرط يكون اللي ماخذ المشروع في الاعلانات التجاريه او صاحب الانتاج الفني هو يكون المخرج. لا، انت تقدر تستعين بالمخرجين الاخرين عشان العمل يطلع باحسن جوده.
0: جميل. من خلال الورشه هل راح تتكلموا عن الذكاء الاصطناعي؟ لان نلاحظ ان الذكاء الاصطناعي دخل بقوه في كل المجالات، ففي رايك هل تشوف مثلا الذكاء الاصطناعي فرصه او تحدي، وهل هو ايضا موجود من ضمن محتوى الورشه؟
2: الذكاء الاصطناعي لما دخل احنا كصناع الافلام، صناع المحتوى، خفنا لان في شيء كبير قاعد يدخل في المجال. بس مع التطور حسينا لا، بالعكس الذكاء الاصطناعي قاعد يساعدنا، قاعد يعني قاعد نستغله بشكل كبير، قاعد نكسب وقت كبير. بس مو معناته ان نعطي كل قدراتنا وكل اشياء في يد الذكاء الاصطناعي هو يسوي لنا العمل. لا، الذكاء الاصطناعي مجرد تول، مجرد أداة، نفس ما الكاميرا هي أداة، الذكاء الاصطناعي أداة. بس احنا كمخرجين شلون نستغل هالأداة؟ حتى لو احنا سوينا عمل بذكاء اصطناعي 100%، بعد يحتاج شخص يكون مخرج، هو اللي يكتب البرومبت، هو اللي يدير، هو اللي عنده فكرة في باله شلون يطلعها عن طريق البرومبتينج. فالذكاء الاصطناعي صدق انه هو التطور سريع، صدق انه دخل في مجالنا، وصدق انه خرب سوقنا. بس لا، لازم نستغله، لان اذا ما استغلناه احنا بنضيع.
0: لان
2: في شباب جيل جديد قاعد يستفع، احنا لازم نكون نتطور ونواكب التطور.
0: نعم.
2: اي فان شاء الله، وراح نتكلم عن هالموضوع ان شاء الله.
0: جميل. اخر نقطه بس حابه اكلمك فيها عن المنصات البث الرقمي مثل نتفليكس، برايم وغيرها من هذه المنصات، كيف ممكن الاستفاده منها في الوصول الى الجمهور بشكل واسع؟ لانه يعني اتوقع عالم صناعة الأفلام اليوم موجودة السينمات، لكن المنصات أيضا صار لها مساحتها وصار لها جمهورها اللي تابعها. فإيش رأيك في هذا الموضوع؟
2: المنصات لما دخلوا غيروا نظرية الجمهور وغيروا نظرية المخرجين، لأن قبل كنا بس نطالع السينما بمنظور مختلف. المنصات لما دخلوا أعطوا مجال حق المخرجين اللي عندهم فكر مختلف، اللي عندهم فكر يعني متطور. فكنا نشوف أفلام أو مسلسلات أو أشياء بطريقة مختلفة، حتى لو تكون أفلام عربية سعودية أو أفلام خليجية، قاعد نشوفهم بتطور كبير، قاعد نشوفهم بمستوى أكبر من السينما.
0: صحيح.
2: وغير دي السينما حاليا نشوف فيها ركود كبير، ومع ما عدا بعض الأفلام اللي نروح، بس الOTP اللي هو OTT اللي هو البلاتفورمز ولا المنصات، لا، موجودة في كل جهاز في يدنا، وإحنا اللي نختار شنو اللي نشوف. فأنا أحس إنه هو وجودهم وايد ساعد، وايد طور من مستوى المخرجين ومستوى الأفلام المحلية والخليجية.
0: نعم، احنا نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في الورشة اللي راح ان شاء الله تقدمها يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى، ورشة الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والإعلانات التجارية. وأتمنى كل من يتابعنا وحاب انه هو ايضا يشارك في الورشة انه ايضا يتابع حساباتك استاذ جان البلوشي. ايش اللي تتمناه انه يخرج فيه هذا المشارك من هذه الورشة اللي ان شاء الله راح تقام هذا الأسبوع بإذن الله؟
2: أول شيء نتشرف بوجود كل من حاب يشترك معنا، تقدر تواصل معنا عن طريق الواتساب أو موجود في الإعلان أو حساباتنا الانستغرام جان البلوشي. وإن شاء الله إن شاء الله راح نقدم اللي نقدر عليه من المعلومات من النماذج، وراح نجاوب على كل الأسئلة، ومو شرط يكون الورشة نسجل الورشة عن الإخراج بس، اللي عنده سؤال عن مثلا تصوير او عن اي شيء يخص صناعه الافلام راح نساعدكم في هالموضوع ان شاء الله. وهذه ان شاء الله من الخطوات الاولى في الورش، وعندنا ان شاء الله ورش قادمه بانواع واشكال مختلفه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. نتقدم لك بخالص الشكر والتقدير الاستاذ جان البلوشي، شكرا على تلبيتك الدعوه وعلى ما قدمته من معلومات واضاءات حول ورشه الاخراج السينمائي للافلام القصيره والاعلانات التجاريه. نتمنى لك كل التوفيق.
2: امين. شكرا شكرا على الاستضافه الحلوه، ويعطيكم الف عافيه.
0: بارك الله فيك، شكرا لك والى اللقاء. مستمعينا احنا لازلنا معاكم في برنامج سينما ومسرح، وان شاء الله محطتنا القادمة نستكمل فيها ما تبقى من الأخبار السينمائية.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: أرحب فيكم مستمعينا من جديد، يا هلا ومرحبا بكل من انضم إلينا وكل من يتابعنا، كل من في الطريق حاليا حياكم الله، نتمنى لكم دروب سالمة آمنة وأهلا بالجميع. تحياتنا لأم ناصر الهادي تقول مساء الخير جنان وجلال، أسعد الله مساكم بكل خير وجمعة مباركة، تحياتنا لكم سينما ومسرح ومساء سعيد ودمتم بود. شكرا لك يا أم ناصر الهادي، بارك الله فيك ودائما ما شاء الله عليك مشاركة معنا في برنامج سينما ومسرح، ونسعد بهذا التواصل معاكم أحبتنا. كذلك تحية لأبو منصور البلوشي يقول تحية مسائية جميلة لطاقم برنامج سينما ومسرح ولجميع المستمعين، جمعة طيبة مباركة، سلام صيرة، سلام من أبو منصور البلوشي. شكلك أبو منصور في خريف، أجواء الخريف، لأن هذه الصورة من أجواء الخريف ما شاء الله، ربي يعطيك العافية وإجازة سعيدة نتمناها لك ومن معك يا رب العالمين، وأيضا كل من يسمعنا حاليا في محافظة ظفار نتمنى لكم أجواء سعيدة رائعة يا رب العالمين، وشكرا لمتابعتكم لنا في برنامج سينما ومسرح. أيضا من المتواصلين معانا أبو عبد الله العراب يقول برنامج سينما ومسرح من البرامج المتخصصة، محتوى ثري يمنح مساحة للمبدعين في السينما والمسرح، شكرا لإذاعة الشباب وفريق البرنامج على هذا الجهد المميز وبالتوفيق دائما. شكرا لك أبو عبد الله العراب على التواصل معانا، وأنا سعيدة جدا بهذا الكلام منك، وأتمنى إن شاء الله يلقى البرنامج استحسانك وأيضا تلقى منه الفائدة، ونوصل لكم المعلومات المفيدة بإذن الله تعالى سواء كانت من جانب السينما أو المسرح. كذلك تحية لسليمان سعيد العاصمي يقول شكرا جزيلا لإذاعة الشباب رفقاء الدرب الأكثر استماعا وشعبية، نستمع إليكم في طريقنا، وتحية لطاقم برنامجكم، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم، تحياتي لضيوفكم الأعزاء. من سليمان سعيد العاصمي، شكرا لك سليمان، بارك الله فيك. وسليمان ما شاء الله عليه أيضا من أصدقاء البرنامج الدائمين، ودائما يسعدنا هذا التواصل معكم أحبتنا. يا سلام أيضا من أصدقاء الإذاعة، ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، طبعا في مساحة خضراء وجايب مجموعة من الحصى وكاتب اسم إذاعة الشباب على مساحة واسعة، بارك الله فيك وشكرا على هذا الإطراء وشكرا لاهتمامك بمتابعتنا في إذاعة الشباب. يقول في رسالته ناصر تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة، يسرني ويسعدني أن أبادلكم التهنئة بمناسبة 23 من انطلاق إذاعة الشباب، وهذه الإذاعة اللي همزة توصل وصارت همزة تعارف بين المشاركين، وشاركت في مسابقات ولقاءات، تحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريان بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. يقول هذا ملف الذكريات الجميلة اللي جمعتنا في الاستوديو إذاعة الشباب، أو تحياتي لكم جميعا. شكرا لك يا ناصر، شكرا على هذا الإطراء وشكرا على متابعتك، وشكرا لكل متابعي إذاعة الشباب كل الأصدقاء، احنا نسعد بهذا التواصل معاكم ونسعد بحرصكم على وجود أسماءكم معنا في كل البرامج، وحرصكم على أنكم أيضا تضعوا هذه البصمة الجميلة، بارك الله فيك وشكرا على هذا التواصل. أيضا تحياتنا في آخر رسالة لجميل السعديم، مساء الخير، يقول في رسالته جميل إن شاء الله اليوم رايح أدخل فيلم مصري خلي بالك من نفسك لأني من محبي ياسمين عبد العزيز. تحياتنا لك يا جميل السعديم، ونتمنى لك متابعة شيقة لفيلم خلي بالك من نفسك، على فكرة هذا الأسبوع هو عرضه الأول، وإن شاء الله راح نتكلم عنه بتفصيل أكثر في محطة متابعة أو في محطة أفلام كلام الأسبوع إن شاء الله رح نتحدث ورح نوافيك به، وياريت لو تخبرنا أيضا برأيك في هذا الفيلم من بعد المتابعة. مستمعينا راح نروح لأخبار السينمائية لهذا الأسبوع في محطة الأخبار. أخبار. يا هلا ومرحبا بالجميع، وفي محطة الأخبار مستمعينا، الجمعية العمانية للسينما تنظم فعالية أفلام من عمان. في هذا الخبر مستمعينا، الجمعية العمانية للسينما تنظم فعالية أفلام من عمان هذا الأسبوع. ستتضمن هذه الفعالية عرض نخبة من الأفلام العمانية الفائزة والأعمال الحاصلة على إشادة وتنويه في مسابقة تواصل للأفلام القصيرة للشباب بمقر الجمعية العمانية للسينما، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم وصناعة السينما المحلية وإبراز الطاقات الإبداعية للشباب وتعزيز حضور الفيلم العماني في المشهد الثقافي والفني. تأتي هذه الفعالية بوصفها منصة للاحتفاء بالتجارب السينمائية الوطنية التي يقدمها صناع الأفلام العمانيين الشباب، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على أعمال تعكس تنوع الرؤى الإبداعية والموضوعات التي تتناولها السينما العمانية، وتسهم في ترسيخ ثقافة الفيلم القصير بوصفه أحد أبرز أشكال التعبير الفني المعاصر. وتتضمن فعالية عروض الأفلام العمانية 9 أفلام قصيرة، وهي فيلم الساعة 25 للمخرج محمود الرواحي، وفيلم ورود محرمة للمخرجة دليل الدرعية، فيلم حس الأرض للمخرجة ملاك حارب، فيلم الرجال الأقوياء للمخرجين أحمد الشقصي ووليد الكعبي، فيلم رنة وفيلم حوار من الماضي للمخرج ماجد البهلاني، وفيلم حكاية ظل للمخرجة هدى المحروقي، وفيلم همم للمخرجة بشرى البهلاني، وفيلم بوتيك للمخرجة وسن خالد. وتجسد هذه الأعمال تنوعا في المضامين والأساليب الفنية بين القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وتعكس مستوى التطور الذي يشهده الإنتاج السينمائي العماني إلى جانب ما يتمتع به صناع الأفلام الشباب من قدرات وتقنيات في مجال الإخراج والكتابة والتصوير والمعالجة البصرية. من المقرر أن يقام العرض لهذه الأفلام يومي الاثنين والثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى في الساعة 7:30 بمقر الجمعية العمانية للسينما، وهذه دعوة لكم مستمعينا، لكل من يود حضور ومشاهدة الأفلام العمانية، فرصة واسعة لمتابعة هذه الأعمال القصيرة. وتسعى الجمعية العمانية للسينما من خلال هذه الفعالية توفير مساحة للتواصل بين صناع الأفلام والجمهور وتشجيع الحوار حول التجارب السينمائية، بما يسهم في دعم المواهب الشابة وتحفيزها على مواصلة الإنتاج والإبداع وتعزيز مكانة الفيلم العماني بوصفه أحد الروافد الثقافية التي تعكس الهوية وأيضا تواكب تطور القطاع الثقافي والإبداعي. هذه دعوة لكل المهتمين بالفن السابع، لكل الجمهور إلى حضور هذه الفعالية للاحتفاء بهذه الأعمال العمانية يومي الاثنين 27 من يوليو ويوم الثلاثاء 28 من يوليو في الساعة 7:30 بمقر الجمعية العمانية للسينما، ونتمنى لكم متابعة شيقة لهذه الأفلام.

Akbar. وآخر الأخبار السينمائية مستمعينا، فيلم أوديسي يحقق انطلاقة تاريخية ويتصدر شباك التذاكر العالمية. شهدت دور السينما الأمريكية تحولا جديدا في صدارة شباك التذاكر العالمي بعدما افتتح فيلم ذا أوديسي عروضه بإيرادات استثنائية بلغت 124 مليون دولار ليعتلي المركز الأول بفارق عن بقية المنافسين في واحدة من أقوى الافتتاحيات السينمائية لعام 2026. ويقدم فيلم ذا أوديسي رواية سينمائية ملحمية مستوحاة من ملحمة الشاعر الإغريقي هوميوس، حيث يتابع هذا العمل رحلة البطل أوديسيز في طريق عودته إلى وطنه بعد انتهاء حرب وسط سلسلة من المغامرات والمواجهات مع مخلوقات أسطورية وتحديات قاسية. ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والفانتازيا والمغامرة، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 164 مليون دولار في عرضه الأول. وتراجع فيلم أموانا هذا الأسبوع مستمعينا إلى المركز الثاني بعد تحقيقه ما يقارب 87 مليون دولار. الفيلم من تقديم نسخة حية من قصة موانا ورحلتها البحرية لإنقاذ شعبها برفقة ماوي. أما المركز الثالث جاء بحضور فيلم توي ستوري 5 الذي وصلت إيراداته إلى 435 مليون دولار بعد 5 أسابيع عرض، ليواصل تصدر القائمة بنجاح صيفي بتراكم هذه الإيرادات ليؤكد مكانته من أنجح الأفلام في هذا العام، مستفيدا من الشعبية المستمرة لسلسلة توي ستوري من خلال مغامرة جديدة تروي قصة وودي وباز وبقية الألعاب المحببة في قصة تجمع بين الكوميديا والمغامرة والرسائل الإنسانية التي تشتهر بها السلسلة. أما فيلم مونسترز أو مينيونز أند مونسترز جاء في المركز الرابع هذا الأسبوع، فيلم الرسوم المتحركة رافعا إجمالي إيراداته إلى 142 مليون دولار، مستفيدا من الإقبال العائلي الكبير الذي يتناول قصة المينيونز وسفرهم إلى هوليوود في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي سعيا وراء النجومية. بعد تحقيق الشهرة يطلقون العنان من غير قصد لمجموعة من الوحوش المخفية لتظهر في فيلمهم القادم، مما يجبرهم على إنقاذ الكوكب من الفوضى التي صنعوها بأنفسهم. أما المركز الخامس فجاء فيه فيلم الرعب Evil Dead Burn بإيرادات بلغت إجماليها 25 مليون دولار في ثاني أسبوع عرض، مواصلا تقديم أجواء الرعب والتشويق التي تشتهر بها السلسلة، حيث تواجه مجموعة من الشخصيات قوى شريرة مرعبة في أجواء مليئة بالتشويق والرعب. أما فيلم The Invite فيلم الدراما والإثارة سجل أيضا حضورا لافتا هذا الأسبوع في المركز السادس بإيرادات بلغت 15 مليون دولار، وتدور الأحداث حول زوجين يواجهان تحديات الحياة العصرية، حيث يكتشفان تعقيدات العلاقة الحديثة وما تحمله من صراعات. أما فيلم يونغ واشنطن الفيلم التاريخي فجاء في المركز السابع بإيرادات بلغت 42 مليون دولار، مستعرضا مرحلة مبكرة من حياة جورج واشنطن قبل توليه قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أما المركز الثامن فجاء فيه فيلم الإثارة النفسية فيلم أوبسيشن الذي أضاف إلى إيراداته 2.4 مليون دولار لترتفع إيراداته إلى 259 مليون دولار بعد 10 أسابيع عرض، ليواصل أداؤه المستقر في شباك التذاكر ومؤكدا نجاحه كأحد أفلام الموسم، وأنه من أفلام الرعب النفسية التي يتمنى فيها شاب حالم الفوز بقلب الفتاة التي يحبها ومع تحقيق أمنيته بشكل لا يصدق، سرعان ما يكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم. أما فيلم سوبر جيرل فجاء
في المركز التاسع هذا الأسبوع فيلم الأبطال الخارقين محققا 70 مليون دولار، وهو يروي قصة البطلة الخارقة التي تواجه التحديات الجديدة التي تواجهها ضمن عالم دي سي السينمائي. أما المركز الأخير العاشر فحل فيه فيلم Disclosure Day، فيلم الإثارة والغموض بإيرادات بلغت 115 مليون دولار، وهو يتحدث عن سلسلة من الأسرار والحقائق الصادمة التي تنكشف في يوم واحد، ما يغير مصير عدد من الشخصيات ويقود إلى أحداث متسارعة ومفاجآت غير متوقعة. كانت مستمعينا هذه إيرادات هذا الأسبوع في شبكة التذاكر العالمي بوكس أوفيس، وتؤكد هذه النتائج الزخم الذي يشهده الموسم الصيفي السينمائي مع وجود أعمال جاذبة للجمهور كفيلم The Odyssey الذي سجل افتتاحية استثنائية، ووجود الأعمال العائلية فيلم Toy Story 5 Minions and Monsters في تحقيق إيرادات قوية، فهناك إقبال متنوع في صالات السينما حول هذه الأفلام. سنستمع إلى فيلم The Odyssey، هذا الفيلم الذي هو متاح للمشاهدة منذ الأسبوع الماضي وتستمر أيضا عروضه حتى هذا الأسبوع، فيلم ملحمي تاريخي، كل من يود متابعة الأفلام التاريخية الجميلة بقصص رائعة وإخراج فني رائع أنصحكم بمتابعة هذا الفيلم هذا الأسبوع. After years of war, no one could stand between my men.

0: أحد المواضيع الفنية، نتجول بين أروقة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، نستمع إلى مشاركاتكم المثمرة، فأهلا بكم معنا في سينما ومسرح. أفلام الأسبوع. ولا زلنا معاكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ورحب بكل من انضم إلينا وكل من يتابعنا، نرحب بأيضا كل من يتواصل معنا برسائل الواتساب على الرقم 724-442-009 أو من خلال منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. تحية أيضا لأم ناصر الهادي، شكرا يا أم ناصر على التواصل مرة أخرى، وأيضا شكرا لجميل السعدي اللي حاب يعرف عن فيلم خلي بالك من نفسك، إن شاء الله رح أكلمك عنه إن شاء الله من خلال هذه المحطة، محطة متابعة أسبوعية. ونبدأ هذه المحطة مستمعينا بفيلم خلي بالك من نفسك. هذا الفيلم من إنتاج الجمهورية العربية جمهورية مصر العربية، تصل مدة هذا العمل إلى 105 دقائق. فيلم كوميدي خلي بالك من نفسك، يتكلم عن علاء مذيع إذاعي يخشى الارتباط ويدخل في علاقات عاطفية لكن تنتهي لأسباب تافهة. يلتقي بفريدة الفتاة المثالية قبل أن يكتشف أنها من أكبر تجار السلاح، فيحاول أنه ينهي علاقته معها لكنه يجد نفسه أنه متورط في سلسلة من الأحداث الخطيرة تجبره فريدة على الزواج، وتبدأ معاه مغامرة مليئة بالمفارقات والتشويق، يعني شكله زواج تهديد. الفيلم هذا هو من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي، بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، أبو سريع، محمد ثروت. فيلم خلي بالك من نفسك هو من الأفلام الجديدة اللي نتمنى لكم متابعة شيقة لها، معروض في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
1: لقيتها يا روسي، ما فيش تاني، نعمة.
2: مش أي حد يعني هيستحمل حياتي.
1: عقل يا رشا ماذا هتوزن بك؟
2: أنا حاسة إن هو ده اللي هيغير حياتي.
1: علاء البردويلي.
2: فريدة الشندويلي.
1: برضويلي شندويلي متيسرة إن شاء الله.
2: مراتك؟ عايزين حاجة كده كورفي كده.
3: لقيت الجمال ده فين؟
1: عالنت يا ماما.
2: نت؟
4: يعني عايز يمسك إيدك ويلبس دبل ويخطبك ده جريء جامد.
1: أنا طالب.
4: هتطلب إيه؟ قول اللي تطلب إيه؟
5: أخلص كلامي.
1: فريدة
5: احرس أنت.
1: خلاص.
2: خلي بالك من نفسك.
5: وكسر قلبي.
6: زبالة زبالة.
2: هترجع في كلامك يا قلب أمك.
1: لا مش فاهم.
4: لا هتقتلك.
1: إيه؟
4: هتقتلك. إيه؟ ما أنا بقولك يتيم يعني هتقتلك.
2: نوتيلا. جرأة يا لولو.
1: إيه ده بقى؟
2: عشان تفك.
1: هو ده اللي بيفك؟ شعر العسل عايز حاجة تهديك؟ انت هتقلقني منك ليه؟ انا كده مش هينفع اقف قدامك. والله وجيت لك انا انت الشندوي.
0: افلام الاسبوع.
7: ومن الفيلم العربي خلي بالك من نفسك ننتقل إلى الأفلام الأجنبية، ومنها آيمان كونغ فو ليجند من الأفلام الصينية المتاحة للمشاهدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية، تصل مدته إلى 94 دقيقة، وفيه يترك إبمان عمله في الشرطة ليؤسس مدرسة لتعليم الفنون القتالية، ولكن سرعان ما يواجه تحدي كبير عندما يستحوذ نادي
0: النادي للملاكمة الغربية على ممتلكات جميع مدارس الفنون القتالية المحلية، مما يدفعه إلى الدفاع عن هذا الإرث وحمايته من الاندثار. آيب مان هو من إخراج ليمينغ لي ومن بطولة يوهانغ تو، فليب كوندرون، ستيفن داس، يالونغ يان وتينغ في شانغ. آيب مان كونغ فو ليجند من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.
3: 各门各派都以自己规矩，相干了我还不请气，洋人手到，我们不能任人宰割，要是不签字，谁也别想活着出去，孽徒。
0: أفلام الأسبوع. ومن أفلام هذا الأسبوع الجديدة مستمعينا متاحة للمشاهدة في صالات سلطنة عمان، فيلم بعنوان موتور سيتي للولايات المتحدة الأمريكية، تصل مدته إلى 103 دقائق، فيلم تشويق وإثارة. في ديترويت خلال سبعينيات القرن الماضي يتورط شاب من الطبقة العامة في جريمة دبرها أحد رجال العصابات القسام، بعدما وقع في حب صديقته وبعد سنوات قضاها خلف القضبان يعود لا يحمل سوى هدف واحد وهو الانتقام. فيلم موتور سيتي من إخراج بوتسي بونس لولي ومن بطولة آلان ريتشستون وبن ماكنزي، بن فوستر، ليونغ أبوسيل. متاح للمشاهدة هذا الفيلم في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع، موتور سيتي.

And I know it's gonna be a lovely day.

0: أفلام الأسبوع.
1: ومن الأفلام أيضا الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية بعنوان بينوك أنسترانج. هذا الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وتصل مدته إلى 82 دقيقة من أفلام الفانتازيا. يعرف بجيتو حفيده جيمس على أو يعرف جيتو حفيده جيمس على دمية سحرية تدعى بينوكيو، وبسبب جهله بطبيعة بينوكيو الساذجة يقدم جيمس صديقه إلى العالم الجديد، مما يؤدي إلى انطلاق الدمية في حملة للقضاء على كل ما هو شرير. فيلم بينوكيو هو من الأفلام الجديدة من تأليف وإخراج ريس فريك وبطولة ريتشارد بريك، روبرت إنجلاند وإيما تايت وكاميرون بيل. نتابع شيق لكم لهذا العمل المتاح للمشاهدة هذا الأسبوع في صالات السينما.
2: I wish Zach was still here. It doesn't feel the same anymore.
3: Come down. There's someone here I want you to meet.
4: I just thought you could use a friend. This could be good for the both of you. It's alive.
2: Like, why boys that made a difference for you? Organs and stuff.
5: I want to be just like you.
2: Nah, you don't. You're way cooler than me.
6: Take what they have, piece by piece, to make yourself whole.
5: Who are you?
6: Name's Cricket. Piece by piece. We'll take everything you need to be real.
2: What the hell is he?
3: Pinocchio!
0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. متابعة أسبوعية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وكانت هذه جولة سريعة في أبرز الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع. استعرضنا لكم أفلام عربية منها خلي بالك من نفسك ومجموعة من الأفلام الأجنبية، نتمنى أن تلاقي استحسانكم هذه الأعمال. ومن محطة أفلام الأسبوع سننتقل إلى محطة أخرى من محطات البرنامج، وهي محطة متابعة أسبوعية للحديث حول برنامج راوي المشهد.
1: متابعة أسبوعية.
0: وفي محطة متابعة أسبوعية نتوقف هذه المرة عند مبادرة إعلامية جديدة تعزز من الثقافة السينمائية ودعم المواهب العمانية الشابة في مجال صناعة الأفلام، في مجال قراءة الأعمال الفنية وتحليلها والاقتراب من تفاصيلها الإبداعية والإنسانية. فمع تطور صناعة الأفلام برزت الحاجة إلى منصات إعلامية لا تكتفي بعرض الأعمال، بل تفتح مساحة للنقاش وتقدم أيضا قراءة نقدية تساعد في صناعة الأفلام، في تطوير أدواتها الفنية والارتقاء ببعض التجارب العاملة عليها. من هنا جاءت فكرة برنامج راوي المشهد الذي يجمع بين التحليل السينمائي واستعراض التجارب الشبابية في تجربة إعلامية جديدة تنتجها وزارة الإعلام بسلطنة عمان، وتستهدف صناع الأفلام من الشباب من خلال تحليل المشاهد السينمائية وقراءتها بلغة عفوية مبسطة ولكن احترافية. للحديث أكثر حول هذا البرنامج بالتحديد، برنامج راوي المشهد، يسرنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة في الأستوديو، المخرجة والمعدة الأولى للبرنامج الأستاذة مزنة المسافر. يهلا ومرحبا فيك أستاذة مزنة معنا في برنامج سينما ومسرح، وأنا سعيدة جدا بوجودك معنا هنا في البرنامج.
2: مساء الخير للجميع، مساء الخير الدكتورة جنان، شكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله تكون مقابلة جميلة ومليئة بالأمور يعني المثيرة للانتباه والاهتمام وتتعلق بالسينما بالصورة، ويعني نتمنى أنه الجمهور اللي يسمعنا ينبسط اليوم معنا
0: بإذن الله تعالى. واليوم إحنا راح نقدم لهم جرعة سينمائية بإذن الله تعالى من خلال الحديث عن برنامج بعنوان رائع راوي المشهد. ويا ترى مشاهد عديدة كثيرة، من المشاهد التي سيرويها هذا البرنامج؟ في البداية حدثينا عن الفكرة، فكرة برنامج راوي المشهد كيف جاءت، وما هي أبرز الأهداف التي ستركز

0: طبعا الصورة والسينما. احنا نعزز ما نركز على السينما، لان الكثير ممكن ينتقد ويقول ما في سينما في عمان، ما في سينما في عمان. انا سمعته كثير يعني من ما بديت، بس هي الفكرة انه احنا نعزز ثقافة الصورة. احنا نجي يعني نأتي من الشعر والأبيات والكلمة، تاريخنا العربي العريق يعني ممتلئ يعني بالأدب والشعر. لكن مش غلط ان احنا نبدأ بقصة التشكيل والصورة، وهذا التشكيل يأخذ منحى آخر يتعلق بالإضاءة الضوء وكمان الألوان.
1: فكرة تحمل في طياتها الكثير من يعني الأهداف، وأتوقع إحنا يمكن ما في برنامج عندنا تناول هذا الجانب بتركيز يعني كبير أو بجرعة فنية ثقافية سينمائية. إن شاء الله يعني هذا البرنامج يلاقي رواجا ومتابعة كبيرة. ولكن لماذا اخترتم تحليل المشهد السينمائي كمحور أساسي لهذا البرنامج؟
0: طبعا احنا تركيزنا على الافلام القصيره، وكمان اي انتاج يتعلق بالصوره من الشباب، عشان ما يعني نضخم القصه كثيرا تكون ابسط من كذا. احنا نعمل على تحليلها امام الملأ يعني في الصوره في اثناء تسجيل البرنامج، لانه مهم قراءتنا. لما احنا نحلل الادب العالمي والعربي ونحلل السينما، هي تحمل أجندة، تحمل أيديولوجيا، وتحمل كذلك أفكار الفكر الإنساني، تحمل يعني هموم الإنسان والنفس البشرية. فلذلك مهم إنه لازم مهم إنه يكون في ضمن هذا التحليل يعني فهم للأشخاص العاديين. دائما الجمهور يقول لي أنا ما فهمت كذا، أنا لم أفهم هذا المشهد، ليش كذا، الشغل السينما معقد. إذا هنا نحن نبسط التعقيد ونفكك المشاهد ونجد حل لفكرة ارتباط الجمهور بالصورة، ونعيد يعني الغرب يمكن على يعني على مساوئه عنده وعلى إيجابياته، نحكي عن عنده إرث في الصورة. احنا لا نملك هذا الإرث لأنه عندهم التشكيل، نجي من مونيه لكارافاجو لأوجين ديلك غوان،
1: لكن يعني احنا عندنا القصص الشعبية.
0: ما هذا هو الكلمة، هذا هو الكلمة اللي تحول فولكلور، بس القصص الشعبية شعبية وليست أدب مخملي يحمل يحلل النفس البشرية. القصص الشعبية فيها وعظ، فيها حكمة. طبعا البعض قد لا يتفق، بس أنا يعني بحكم أنه كان لي شوية يعني انغماس في موضوع التراث والفلكلور، خاصة لما اشتغلت أعمال سينمائية كان لازم يكون عندي شوية يعني فهم عالي لفكرة التراث والفلكلور. بس هو لا يعني لم يتم تحليله إلى يعني إلى أدب، إلى دراسات، إلى أكاديمية.
1: نعم.
0: وهذا مهم إنه إحنا ننتقل إلى مرحلة أخرى، نحلل الصورة. احنا نشتغل في التلفزيون، نشتغل في الإذاعة، نشتغل في يعني هذا عبر الأثير الكثير يعني يسمعون له، لكن في نفس الوقت في دائما نقد، في دائما يعني أشخاص أو في ناس تتساءل حابة أنه تبني جسر. فاحنا نبني الجسر، جسر التواصل.
1: جميل.
0: ويكون هذا التواصل طبعا لأنه احنا يعني شوي أكبر في العمر وعندنا خبرة، نميل إنه إحنا ننقل هذه الخبرة لأشخاص أصغر منا في العمر وأشخاص عندهم هذا الحماس التام. يعني إحنا شوية انتقلنا إلى مرحلة مختلفة لا تحمل يعني ذيك الحماس وإلى آخره. فمهم إنه يكون في انتقالة أو نقل للمعلومات أو المعرفة أو الفكرة.
1: بمعنى أستاذة مزن المسافر، هل هذا البرنامج هو يخاطب صناع الأفلام فقط، ولا هو يسعى إلى بناء ذائقة سينمائية من خلال ما يتناوله إلى الجمهور المشاهد؟
0: طبعا بحكم أن أنت لك يعني علاقة بالجمعية، الجمعية العمانية للسينما، وضليعة في خلق الصورة وكتابة الكلمة، إيش تعتقدي من راح يكون جمهورنا؟ أنا أوجه الحين نلعب يعني من هجوم.

0: لا انا هنا
1: انقل تعطيني الدفه الحين.
0: ايوه يعني هنا في عنا
1: انا بالنسبه لي لما اشاهد مثل هذه البرامج على شاشات التلفزه هي تشدني. ليش؟ لانه فيها جرعه ثقافيه وانا مهتمه يعني بالبرامج الثقافيه، فاراها يعني هي متعه لكل من لكل من يحب مشاهدة الأفلام. وما أتوقع حد أو شخص في أي بيت سواء كان داخل سلطنة عمان أو خارجها ما يشاهد على الأقل في الأسبوع فيلم سينمائي أو لقطة معينة من مشهد معين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هي مليئة بزخم كبير من الأعمال التي تبث يوميا من خلال إعلانات تجارية، من خلال مقاطع توعوية، من خلال سكتشات بسيطة. في بعض المشاهد موجودة. فبالعكس أنا أحيي هذه الفكرة. يعني أنا يعني من الأشخاص اللي أشجع وجود مثل هذه البرامج الثقافية، وياريت إحنا أيضا نتنوع يعني في برامجنا بإضافة محتوى يضيف إلى المشاهد ثقافيا، لا سيما أنه عندنا أيضا قناة تعنى بالقناة عمان الثقافية، هي تعنى بمثل هذه البرامج. فوجهتي للسؤال، فأنا من وجهة نظري بأنه اللي هو يخاطب الذائقة السينمائية للجمهور بشكل عام.
0: طبعا احنا الجمهور متنوع، احنا لما تشتغل في تلفزيون تتعلم كيف تقرأ الجمهور وكيف توجه له الرسائل. انا الحين انهيت، كنا نتكلم عن هذا البرنامج الآفاق، هو كمان برنامج شبابي لكن وجه لطلبة الجامعات والكليات وبنفس الفئات، وكمان لأولياء الأمور وكذلك الهيئات التدريسية والأكاديميين طبعا وكل من يتعلق بهذا القطاع. ننتقل إلى قطاع آخر مهم، هو قطاع الأيديولوجيا والأفكار، خاصة في وقت في صخب كثير في العالم. لابد أن احنا لما نشوف شيء نعرف نحلل، نعرف نقرأ جيدا عشان نعرف نقف في صف من، وأحيانا ما لازم نقف في صفوف الآخرين، لكن على الأقل نفهم أنه وعينا يكون أعلى بكثير من الآخرين، بحيث أنه إحنا يعني نبني السلام، نبني الجسور، وما نبني هذا العنف أو المشاكل حتى بين بعضنا. إحنا يهمنا طبعا تمنع سلطنة عمان، تمنع عمان
1: صحيح.
0: يعني بالدرجة الأولى، فمهم أنه بين أبناء هذا البلد وبين أخواننا وزملائنا العمانيين أنه يكون عندنا جسر، جسر للفهم، جسر للشعور والفكر. لازم نحترم من يملك الفكر، ولازم يكون عندنا كمان فهم أنه العدالة الأرضية والاجتماعية تأتي من شعورك أنت بالآخر وإحساسك العالي في الآخرين.
1: طيب كيف رصدتوا الحاجة إلى راوي المشهد؟ يعني عندما يطرح فكرة برنامج معين فتعتمد على الحاجة مثلا اللي نستلهمها من خلال تحليل بسيط مثلا أو استقراء للوضع الراهن. فكيف لمستوا الحاجة إلى فكرة هذا البرنامج راوي المشهد؟
0: طبعا احنا كمؤسسة حكومية تحتضن أغلب الأفكار والأيديولوجيا قبل لا تنطلق للجمهور العام.
1: صحيح.
0: طبيعي أنه يكون عندنا، أنا ما أريد أقول البدء في كل شيء، ولكن يكون عندنا هذا الاستباق، يعني مثل خطوة استباقية أنه احنا ندرس الأفكار. مهم، أنا أعتقد هذه وجهة نظري. كمان احنا انت لما تشتغل يعني في التلفزيون يكون عندك مراحل، يكون عندك طريقة للعمل، تنتقل من الرياضة إلى الثقافة إلى الجمهور العام، إلى فئات، إلى كبار السن، إلى الأطفال، تنتقل يعني كل يعني فئة عندها شيء يعني مثل المتطلبات أو خلينا نقول بين قوسين آمال تجاه الصورة، وآمال في شيء لازم يعني يحسوا إنه في شيء يشبههم في التلفزيون. فأنا لمست هالشيء أكثر يمكن مع الشباب، إنه دائما عندهم هذا الحماس ويجوا يحكوا معي إنه ليش ما في كذا وليش ما في وليش التلفزيون كذا لازم يكون عند. فهذا يمكن هذه الفكرة جاءت من آمال الشباب إنه يكون عندهم شيء يمثلهم، شيء يقترب منهم، شيء يتحدث عنهم بس بشكل أجمل. لأن الصورة، أنا دائما أعول على الصورة مش المثالية ولكن الجميلة، أبني دائما الأمور على مبدأ الجمال، الجمال العظيم أو الجمال الكبير أو الجمال يعني أعلى درجات الجمال.
1: وأعتقد أنه السينما تهتم بالصورة الجمالية كثيرا، يعني المشهد نفسه هو يحكي بداخله ويروي قصة، عندما نركز على زاوية معينة بجمالياتها فهي تعطي لغة خاصة لكل من يتابعها. فخلينا نتكلم عن الحلقات، كيف رح يتم اختيار الأفلام أو المشاهد اللي رح تتحدثوا عنها في راوي المشهد؟ هل في معايير معينة وضعتوها؟
0: طبعا احنا عنا فريق، وانا دايما يعني احترم الفريق اللي معاي. المعد الثاني ان شاء الله يكون سليمان الخليلي من الجمعية العمانية للسينما. كمان عنا فريق يتعلق بالانتاج بالتصوير، فريق يساعدنا في الاعداد، وفريق كمان في الامور اللوجستية والامور الادارية. احنا يعني مش شخص واحد، احنا عبارة عن فريق متكامل نتعاون يعني نتعاضد ونتراصن، يعني مثل مجموعة متراصن نكون عشان يعني نشكل لوحة بصرية جميلة. وأنا دائما أيام التصوير من الصباح لحد نهاية اليوم أكون مش مهمومة لكن عندي قلق كبير، طبيعي هذا القلق وأنا أحب هذا القلق لأنه يحرك شيء.
1: قلق إيجابي.
0: هو قلق إيجابي، أنا يعني ما أعرف، أنا تنشد أعصاب كثير، يعني أحيانا أخاف أنه في حد يعتذر، في حد يصير كذا شيء، يعني أنت تخافي، إحنا نخاف أحيانا، نخشى من الحياة لأن هي تفاجئنا بالكثير من الأشياء. بس يعني لما يعني ينتهي اليوم وتشوف الصورة أو تشوف أنه مثلا في شخص كان سعيد أنه هو تصور اليوم، في ناس عندهم هذا يعني هذه السعادة انه انتوا جيتوا وزور، يحس انه عنده ضيف جديد بالضبط. اللي هي الكاميرا، الكاميرا كأنها ضيف وصورته الكاميرا وطلعته بأجمل أجمل صورة. وإحنا نسعى دائما انه يكون عندنا شيء مش مثالي لكن شيء من الالتزام تجاه الآخرين، انه إحنا لازم نحترم الجمهور ونحترم الآخر. ويعني حلوة أيام التصوير، أنا دائما أحب إنه يكون عندي برنامج ويكون عندي هذا الالتزام.
1: جميل. خلينا نرجع أيضا قليلا إلى ضيوف الحلقات، هل ستركزوا فقط على صناع الأفلام الشباب أم هناك في تجارب أيضا عربية دولية في البرنامج؟
0: يعني أنا أميل دائما أقف دائما في صف العمانيين، لأنه يعني أحزن دائما أنه أحيانا الجمهور يسأل ليش
1: أو وين الأفلام،
0: فلان من هذه الدولة ليش جبتوا فلان من هذه الدولة. أحيانا في المهرجانات يكون في استضافات وهذا طبيعي بحكم التعاون الدولي أو الإقليمي. لكن إحنا في النهاية نبني فكر إنساني عميق يهمنا الإنسان المتواجد في هذا الأرض. ونرجع لثلاثية أنا دائما أكررها اللي هي ثلاثية الإنسان والمكان والأرض. الإنسان اللي عنده حكاية يعني تتعلق بقريته بالوادي اللي جنبه، بالجبل الكبير اللي يحيط القرية، المهيب الموجود على مسافة من بيته، لما يروح يعبر الطريق مشيا أو بالسيارة أو بأي طريقة أو بأي وسيلة، هو يرى ملامح هذا البلد ويرى تضاريسه ويرى يعني صورة أو متحف خنقول. فضروري أن يكون عندنا تركيز على أنه يعني الشباب يتعلموا كيف يعكسوا قصة جيدة وقصة متكاملة العناصر وقصة ممكن تروى مش فقط كمشهد، تروى بمشاهد متتابعة وتتحول إلى فيلم
1: بإذن الله. هل في فئات عمرية معينة ولا هي فقط متاحة لكل صناع الأفلام؟
0: طبعا احنا لازم يكون عندنا بحث في الحين، احنا نتكلم على عبر الأثير وعلى الراديو، رح يكون في شخص يتواصل معنا اكيد، يعني تصير هذه الأشياء، فاحنا نحط بعين الاعتبار من هو مهتم بشكل كبير، واحيانا كمان الجغرافيا، يعني احنا عندنا خطة للعمل وين نصور وين نروح في اي مكان. بس هو أنا دائما يعني قلوبنا واسعة وكبيرة لمن يحب الفن ومن يحب الصورة وكذلك الكلمة.
1: بالنسبة للمواهب السينمائية نقول الجديدة اللي اليوم احنا قاعدين كل ما نشوف في مهرجان، نشوف في مسابقة، نشوف في أفلام أو في أسماء جديدة تطلع، ونتمنى من طبعا هؤلاء الشباب الاستمرار، يعني ما يكتفي فقط أنه من خلال دراسته صنع فيلم قصير معين وبعدين تلاقيه خلاص فقد ذاك الشغف أو ما متواجد في الساحة الثقافية. فيعني نتمنى أيضا أن البرنامج يركز على استكشاف المواهب هذه الشابة، يحاول أنه يأخذ بيدهم أيضا في مجال اللي هو التحليل المشاهد. ومثل ما تلاحظي أيضا أنه صار المهرجانات العالمية والمهرجانات حتى المحلية في بعد عروض الأفلام تقام جلسة نقدية لاستقراء مثلا في بعض الليالي الثقافية، نلاحظ بعد مشاهدة مثلا فيلم معين يعملوا مثل جلسة للتحليل النقدية، ونحصل اللي يشتغلوا في هذا الجانب قلة. يعني أنا يعني من خلال برنامجكم بإذن الله تعالى نريد أن نرى هؤلاء الأشخاص الذين يشتغلون في هذا الجانب، في مجال تحليل الصورة، في مجال تحليل المشهد، لا نقول يعني بصورة تحليله بصورة سلبية، ولكن بصورة نقدية لغرض تعزيز تجربة صانع الفيلم، تطوير مهاراته الإبداعية. يعني من خلالك وتواجدك معنا كمعدة للبرنامج، خلينا نقول ما الإضافة اللي ممكن يمنحها البرنامج نحو ثقافة تحليلية ليست مجرد تقييم للأعمال؟
0: طبعا احنا بالنسبة اول شيء نعود الى فكرة الشغف. في ناس شغوفة بالاشياء، في ناس ما عندها هذا الشغف، وما ما ما غلط انه ما يكون عندك شغف مستمر وانك انت تكمل شيء، يمكن مليت. ولازم نحترم الاشخاص اللي يحبوا يكون عندهم تجربة او تجربتين، لانه في النهاية الحياة يعني ما توقف على قصة فيلم، لكن الحياة مستمرة، فأنت لازم تتعلم كيف تروي حكاية دايما وتكون شاطر، لأنه إحنا في هذا المجال غلطة الشاطر بألف. يعني ليش إحنا نقول كذا؟ لأنه لازم في عمل مستمر، لازم تقرأ دايما، لازم ما بس تتابع أفلام وشباك تذاكر، هذا لا يكفي. لازم يكون عندك قوة في فهم المفاهيم، أيوة مفاهيم العامة، فهم العدالة، الفكر الإنساني، أشياء أعمق، وما لازم تكون أناني كمان. هذا المجال في استعراض، في سجادة حمراء، في أضواء، في ممثلين نجوم، فأنت إذا انجريت وراء الاستعراض إذن أنت شخص ما عندك شيء للآخرين،
1: فارغ.
0: أيوة ما نقدر نقول فارغ، هي وجهات نظر. في ناس تحب الاستعراض، بس احنا يعني انا اقول انه يعني كمان الناقد هو شخص ينتقد الاخرين، يوجه احيانا تهمة، خلينا نقول تهمة، فهو في احيانا يكسر من مجاديف شخص توه بدأ. فكمان تتعلم انتم انك انت ما تكون سلبي يعني تجاه الاخرين، تحاول انه يتكلم بشكل إيجابي، يكون عندك تركيز على نقاط معينة. إذا يعني استطاع هذا الشخص يصلح الفيلم كان بها، ما استطاع ما مهم، بس
1: هي تجربة.
0: أيوة، كل تجربة، رؤية تجارب الآخرين وتثري تجربتك الشخصية. بس في نفس الوقت النقاد وإحنا هم زملاء وأصدقاء وإخوة، يعني هم كمان عندهم مسار مختلف. ما كل النقاد يظهروا أمام الملأ، في بعض النقاد يحبوا يكتبوا في الجريدة أو يكون عندهم عمود أسبوعي أو عمود شهري يتعلق فيهم. بس هو مهم يعني القراءة النقدية، وأنا هذا يعني كان عندي أكثر من فصل في الجامعة وركزت على موضوع النقد. بس العمل يعني العمل في الميدان ممتع أكثر، وأنت تعرف هذا الشيء أكثر
1: أكيد.
0: مني.
1: نعم، وقد يختلف يعني كثيرا، يمكن الجانب التنظير لما تشوفه في الجانب الواقع يصاغ بطريقة مختلفة. يعني مما تعلمته هي المعرفة ونقول القواعد موجودة، ولكن طريقة يعني أدائها أو طريقة عملها في الواقع قد تختلف. ولكن أنا طبعا أحيي كثيرا ما ذكرتيه لنا كبرنامج راح يكون إن شاء الله قريبا على تلفزيون سلطنة عمان بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نشوف
0: ونخص بالذكر القناة الثقافية.
1: نعم، والقناة الثقافية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله راح هناك تكون الكثير من الرسائل اللي راوي المشهد راح ينقلها إلى المشاهد. يا ترى يعني مثل هذه البرامج في في في بالك، يعني هل راح تركز على مثلا التجارب اللي فقط صورت في عمان فقط، ولا ممكن ايضا استعراض تجارب ايضا لعمانيين خارج عمان؟
0: يعني احنا نحاول ما هو متوفر، بس مثل ما قلنا احنا عندنا حكاية الارض، الانسان والمكان والارض، فلازم يكون شرطنا الاساسي انه يكون عماني. وليش يعني هذا ردا على البعض، ليش دائما عماني؟ لانه هذا وطننا، وهذه بلدنا، واحنا ندافع عنها يعني بكل الطرق. واول شيء يعني نقوم فيه هو دفاعنا عن هذا الوطن عن طريق عملنا وجهدنا واخلاقياتنا.
1: هل في آلية معينة لاستلامكم مثلا لاعمال سينمائية في البرنامج؟
0: يعني هو طبعا احنا عندنا فريق، فاحنا نستلم الاعمال، بس ما نقدر نسويها مثل مسابقه انه ناخذ شيء على الانترنت، لانه في النهايه عندنا يعني استوديو لازم تحضر وتجي وتتكلم امام الكاميرا.
1: صحيح.
0: فاذا في حد عنده هذه المهاره والقدره والرغبه مش اشكال، بس البعض يعني يخشى انه يطلع في الكاميرا، ممكن يسلمنا العمل واحنا نقوم بقراءة مش تحليلية تامة، بس قراءة ولا هي استعراضية، قراءة تفكيكية. يعني نروي مثل المشهد يكون خارجي، نهار، ليل، مثلا دكتورة جنان ذهبت اليوم إلى كذا كذا كذا، وهكذا دواليك، يعني نكمل بهذا على هذا النهج أو على هذا الشكل.
1: جميل. هل ممكن لصانع الفيلم أنه يشارك في الحوار في العمل عن العمل نفسه؟
0: طبعا هو بطل المشهد، هو بطل المكان وبطل الاستوديو، فهو يتكلم بأريحية ويعبر بعفوية عن طريقة عمله، بس يتكلم عن نهج. عشان احنا نعزز كمان فكرة المدارس الفنية.
1: جميل.
0: انا اؤمن بالمدرسة الفنية واتي من الواقعية السحرية، وانا اكتب بشكل دوري تعرفي في جريدة الرؤية، وكمان لي كتاب
1: آخر
0: لي
1: اخرها اللوكندا،
0: فرقة اللوكندا عن ضفادع وعصافير وقبل فول وأصب والحب في زمن التباك.
1: صحيح.
0: وعروس مهداة للنيل. كمان عندي إصدار كتاب يعني تم نشره، هو أعجوبة سليم في الوادي الحزين، وهو كمان عن السلطنة وعن الواقعية السحرية، الارتباط بين السحر والواقع. ويعني لما تبدأ أنت وصغير تشوف مثلا جبل شمس، بعدين تروح جبل سمحان، بعدين تدخل وادي، يعني تشوف مدى سحر هذا المكان. يعني أنا أتي من هذه المدرسة، فأنا أعزز أنه يكون في مدارس فنية ولازم يكون عندك مدرسة فنية عشان تدافع، مثل لما تكون أنت في مدرسة وأنت صغير تقول مدرستنا أحسن مدرسة. هي نفس الشيء في الـ في الـ في الـ في الـ في الفن وفي التعبير في هي مدارس. ليش هي مدرسة؟ عشان تدافع. يعني مثل عندك منظومة كبيرة يعني أو نظام معين في المدرسة، نفس الشيء في الفن، في نهج وأسلوب وتطور قدراتك، تروح من صف لصف لصف يعني لحد ما توصل للتفوق
1: بإذن الله تعالى. في نهاية لقائنا، ما الذي تتمنيه أن يخرج به المشاهد بعد متابعة كل حلقة من راوي المشهد؟
0: طبعا احنا يعني انا اتمنى دائما من الناس والجمهور انه يقف في صفنا ويساندنا ويساعدنا ويتذوق الفن والجمال بشكل مختلف، ويكون عنده هدوء تجاه ما يحدث يعني في ما يعني وسط كل هذا اللي يصير في العالم، فيميل الى القراءة، يميل الى الهدوء، يميل الى التأمل. ونتمنى أنه كمان يعني نحصد عدد كبير من المشاهدين. طبعا الوزارة طريقتها في الربط مع الجمهور مختلفة عن التواصل الاجتماعي، لذلك لازم نفهم أنه احنا عندنا يعني طريقة معينة للعمل، ونتمنى أنه يعني الكل يقبلها ويقبل بها وتكون يعني شيء مختلف عما شفنا قبل وعما شافوه الجمهور. طبعا
1: بإذن الله تعالى. كم مدة
0: وعندي كلمة بعد عندي كلمة
1: تفضلي.
0: لا لا عادي. يعني أنا دائما أميل إلى الحلم، ف يعني هذه وسيلة أو طريقة نحن نتشارك حلم معا ونبني مشهد ورا مشهد عشان يكون عندنا فيلم يتعلق بهذه الأرض، بهذا الوطن، ويكون عندنا حكاية يعني لا تنتهي لا نهائية. لازم يكون عندنا سريالية في العرض وكمان لا نهائية، يعني لازم احنا نحس انه دايما عندنا حكاية نتكلم فيها عن السلطنة، ولازم احنا نحمل رايتها عاليا. ولازم يكون، وانا اوجه هذا الكلام للشباب، حاولوا انه احنا الحين اكبر في العمر، انتم في يعني في سنوات حبيبتي سنوات ذهبية، بس تحسي من ثقل العمل ان احنا العمل ما يكبرك جسديا، يعني يكبرك يعني يصير عندك انت مسؤوليات. ايوه، وهذا مهم، يصير اعتياش الاخرين يستند عليك، تصير أرزاقهم أحيانا متعلقة فيك، فأنت دائما تعطي فرصة تتعلم، تعطي فرصة. فأنا أقول لجميع الشباب، هذه سنوات ذهبية في حياتكم، حاولوا أنه ما تركزوا على الترفيه وعلى ضياع الوقت أو تضيع الوقت، حاولوا أنه يكون عندكم وقت تعطوه للوطن، للإنسان، للآخرين. لازم يكون عندكم عطاء مستمر، لازم يكون عندكم احترام وبر لأهلكم عشان تتوفقوا في الحياة، وهذا مهم.
1: أكيد بالفعل، رسائل جميلة منك أستاذة وزن المسافر، وإن شاء الله هذا البرنامج بإذن الله تعالى سيرى النور بإذن الله تعالى قريبا على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، القناة الثقافية مثل ما ذكرنا. كم ستبلغ الفترة لهذا البرنامج؟
0: احنا نعمل بشكل موسمي، الآفاق أنه هنا في 4 شهور، انعكاس 6 شهور أو 5 شهور. راوي المشهد إن شاء الله 2.5 شهر، في أكتوبر ننتهي. لكن كمان الموضوع يتعلق بعدد الضيوف، أحيانا إحنا نزيد أعداد يعني الحلقات لأنه عنا عدد أكبر ممكن إحنا يعني نرصد ونسجل معه.
1: نعم، هل السيناريوهات جاهزة الآن؟
0: لا، هي أعمال يعني اشتغلوا عليها الشباب، بس احنا نروي من خلال كل حلقة فكرة معينة، يعني فني الصوت، فني متابعة الانتاج مثلا، مهندس يعني كل الجافر او البست بوي احنا نقوله، الرانر مثلا. فاحنا نروي كل مرة الدي او بي او مدير التصوير، فيكون في عنا تركيز على الاضاءة، على الصوت، على الاخراج. لا يحمل المخرج كل شيء وكل الرايات وكل
1: صحيح،
0: وكل ما يكون التركيز عليه،
1: لانه هو عمل جماعي في النهاية.
0: ايوه، احيانا نتكلم عن الأداء، عن التمثيل، ونتكلم عن الوصول إلى النجومية بشكل متسلسل. يعني كل مرة في طريقة، هذا اللي احنا كنا نتكلم عنه، المدارس والنهج في العمل.
1: نعم. ماذا عن رأيك في وصول الأفلام العمانية لمهرجان كان؟
0: ما أنا يعني مع مثل ما قلت لك مع كل الصخب، أنا كنت في مهرجان برلين وكان عندي مشاركة، ويعني جينا مشاركات في كل الأماكن في العالم. أنا أعتقد أنه ما من الضروري أن أنت تكون على سجادة كان، ما ضروري، خاصة مع اللي يصير في العالم لازم يكون عندك شيء أهم من الاستعراض، أنه يكون عندك قصة حقيقية تحكيها وترويها لأبناء وطنك وتدافع عنهم، بدل ما يكون عندك شيء يعني بأجندة مختلفة عن وطنك وبلدك وناسك، وأجندة مغايرة، وتعرف الأفكار الراديكالية، أنا أعتبرها راديكالية. لذلك وصولك لأي منصة عالمية مهم، أن أنت توصل يعني للأشخاص في هذيك البلد عشان تشوف مدى إنسانيتهم ومدى حسهم العالي ومدى رقيهم. ممكن وممكن يطلعوا لك أشخاص مختلفين، يعني مش حتى ما يوصلوا لمستوى وعيك. فإذا النجاح لا يقاس بالسجادة حمراء أو أي شيء من هذا الاستعراض، النجاح يقاس بقبول الآخرين لك، وكمان استمراريتك، إنه الحياة تعطيك فرصة. في ناس يروحوا يوصلوا لمهرجانات ويوصلوا، وهذا الغرب علمنا إنه إحنا لما نوصل لمنصاتهم إحنا ننجح، بس هذا ما صح. لازم يكون وصولنا حقيقي، إحنا نتواصل مع الحياة، مع الكون، مع رب العالمين، هذا أهم، مع أهلنا. هذا مهم إن إحنا يكون عندنا نجاح في مكاننا، وفي يعني هذا الوجود، إحنا عندنا وجود، وجود الإنسان في هذه منظومة الكون، هذا أهم من أنت تكون في مهرجان أو في سجادة، أو يعني أنت في الحياة، فلازم تعطي الحياة.
1: في نهاية اللقاء أنا أتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى في برنامج راوي المشهد، وأتقدم لك بخالص الشكر والتقدير المخرجة السينمائية مزنة المسافر. تعرفنا على برنامج راوي المشهد كأحد البرامج إن شاء الله التي سترسخ الثقافة السينمائية وتفتح مساحة للحوار والتحليل ودعم صناع الأفلام الشباب العمانيين. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، وسنتابعكم إن شاء الله، وأيضا سنرصد بعض الحلقات ضيوفكم ليكونوا معنا أيضا في برنامج سينما ومسرح بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله إحنا راح نسرق ضيوفكم، أنتوا راح تسرقوا إحنا، يعني أنا
1: نتبادل، ما سرقها
0: سرقة في وضح النهار. لا، هي الفكرة إنه إن شاء الله تكون أنت كمان ضيفة معنا
1: بإذن الله تعالى. أتشرف،
0: ويومكم سعيد وليلة سعيدة للجميع، وشكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك، وشكرا لك أستاذة مزن المسافر. وبهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. شكرا لكم على المتابعة، وندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، ونحفظ الله جلالة السلطان هيثم الطارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، إلى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات جلال خويطري، وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: ضربكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاضفة عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
2: أكشن.
3: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
5: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: المثل الشعبي لهذا اليوم يقول إذا قدك مع المقامح سامح. المثل يدعو للتسامح ونبذ الكراهية حتى مع الناس السيئين. في زحام هذه الحياة قد نغلط على حد، أو حد يغلط علينا وناخذ عليه في خاطرنا، لكن راحة القلب في إننا نعرف إن طريق السماح تزرع المودة وتطفي نار الخصام والغضب، وهذا يمنحنا هدوء وسكينة لا يقدر بمال. خلونا نفتح صفحة بيضاء جديدة مع من نحب، فالحياة قصيرة في أن نضيعها في زعل وخصام ونثقلها بالهم والندم، فالأحسن إن نملأها بالحب والتسامح.
2: زين سمعيني وهدي شوي.
3: لا مستحيل، مستحيل أسامحها على اللي سواته فيني، مستحيل.
2: زين صدقتك أكثر من مرة وهي تتصل بش وتطلب منش السماح وانت رافضة تسامحيها.
3: أسامحها بهذه البساطة؟ لا ما رح أسامحها، أقول لك مستحيل.
2: أنا مش عارف انت ليش مكبرة السالفة وهي ما تستاهل، وهذه صاحبتك وانت دايما تبدحينها وتشيدين بها.
3: أيوة صاحبتي وأعرفها زين، لكن قلت لك مستحيل أسامحها.
2: يمكن خالها تعبير، والمسامح كريم، والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح. تقول الحكاية اللي توضح المثل إذا قدك مع المقامح سامح. على أطراف المدينة الساحلية كان هناك اثنين رجال، جيران أصدقاء يسكنون بجنب بعضهم البعض منذ زمن بعيد بعيد. وبالصدفة طلعت شجرة بيذاء كبيرة بينهم، تظلل البيوت والديار وتشبع الناس الأبرار ويأكل من خيرها الطير والقاء. وفي يوم من الأيام اختلف الرجال على ثمار الشجرة، هذا يقول ثمارها لي وهي تظل بيتي، والثاني يقول لا لا لا الثمار حالي أنا وأنا أحق بها فهي الأقرب إلى بيتي. كبر الخلاف وكبرت المشكلة بينهم، وكل واحد فيهم صار يستحي الثاني بالكف بعد ما كانوا جيران وأصدقاء، ولا أحد فيهم يرد سلام الله على الآخر. قف الود وكبر الصد وضاق القلب واشتد بينهم. وفي أحد المرات مر الشيخ الحكيم اللي كان متعود على إنه يمر من عند بيوت الجيران ويعرف الشجرة وجمالها زين زين ويعرف ثمارها اللذيذ. هذا المرة لما شافها شاف أغصان ذابلة، أوراق يابسة، أيدان متكسرة، وقذع متشقق. قال إيش اللي قرأ على هذه الشجرة الزينة؟ إيش حل عليها؟ فخبروا باللي حصل بين القاري. جمع الشيخ أهل المدينة وقال لهم هذه الشجرة عاشت لأنها تعطي ولا تأخذ، فإذا بغيتم البقاء فكونوا مثلها في العطاء والصفاء والنقاء. خجل كل واحد منهم من الآخر، فتقدم الرجال الأول إلى الرجال الثاني وقال له سامحني، الثمر يروح ويجي لكن القار الزين إذا راح ما يرجع. ورد عليه الثاني أنا ما أفرط في صداقتك وجيرتك مهما كان الثمن. تصالحوا واقتسموا الثمار، وحتى صاروا يوزعون على بقية الجيران ولكل من يريد من هذه الثمار، وعادت الشجرة أكثر إخضرار وثمار. التسامح يحيي القلوب كما يحيي المطر الأرض.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: ضحك وتعبك وهمك.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

والعقل حاير يا ابو العيون الكحيلة.

يا فاتني ما في المحبة لوم واللي يلوم أهل الهوى.

0: عددها إلى 360 مقاماً.
1: ولكن منذ مؤتمر الموسيقى العربي في القاهرة عام 1932 والمحاولات جارية للحد من تعدد المقامات وأسمائها، ولكن يبقى مقام الرست هو المقام الأساسي في الموسيقى العربية والذي تشتق منه بقية المقامات.
0: هذا المقام يبدأ من الدرجة الأولى من سلمه وهي النغمة دو، أليس كذلك؟
1: صحيح، وهي التي تميزه عن المقامات الأخرى.

0: والآن هل نتحدث عن السلم الموسيقي؟
1: السلم الموسيقي مكون من درجات مثل أي سلم، يركز أولها على أساسها في الأسفل، وترتفع الدرجات متلاحقة تفصل بينها مسافات. وقد لاحظ قدماء الموسيقيين المصريين وهم يصعدون السلم الموسيقي أنهم كانوا يعودون إلى النغمة نفسها كلما صعدوا عددا من الدرجات.
0: وهنا يسمى السلم على ما أعتقد ديوانا،
1: في حال حصرناه بين النغمة والنغمة المشابهة. ومع تطور الآلات والحضارات استطاع السلم الموسيقي أن يحتوي على عدد كبير من الدرجات الموسيقية التي تصدر عن الوتر بوضع الإصبع عليه.
0: أعرف ذلك لأن العازف يستطيع أن يضع إصبعه على الوتر حيثما يشاء فيصدر الصوت الذي يطيب له إصداره.
1: أحسنت يا ضحى، وهنا يتمكن العازف من إصدار عدد غير محدود من الدرجات الموسيقية، وعندها لا يعود من ضابط لعدد درجات الديوان الموسيقي سوى ذوق العازف وحاجته إلى أداء المقام المطلوب.

0: سأل الفنان عاصي الرحباني الموسيقار محمد عبد الوهاب يوماً رأيه في ما هو المقام، أتعرف بما أجابه؟
1: قال لا، المقام مزاج، وهذا صحيح، فكل مقام مزاج خاص وطعم نغمي مختلف.
0: أستاذ صالح، اطلعت بالأمس على كتاب للأستاذ عبد الحميد مشعل وهو بعنوان التفسير العلمي لأصول وقواعد الموسيقى العربية.
1: وماذا يقول الأستاذ مشعل في كتابه؟
0: قال: لقد جمعت المقامات الموسيقية المعترف بها عملياً والشائعة، وحصرتها ب24 مقاماً بحسب عدد أبعاد السلم الموسيقي العربي، وأثبتت صلة المقامات ببعضها.
1: نعم،
0: إن تعدد المقامات إلى 360 ما هو إلا تحويل السلم الأصلي للمقام إلى سلالم أخرى.
1: أحسنت يا ضحى، أحسنت وأجدت. والآن ما رأيك في أن نستمع إلى مقطع من أغنية من مقام الحجاز؟
0: وأفضل أن يكون ذلك من أغنية لعبد الحليم حافظ.

0: مقامات الموسيقى العربية بحر نغوص في درره ولا ننتهي.
1: جميل الغوص في الأعماق والتقاط المقامات.
0: نتابع إذن. بعض المقامات المشابهة للموسيقى الغربية بمدارجها وعلاماتها تستعمل الآلات الغربية لعزفها، مثل النهاوند والسيجار.

0: ما سمعناه هو من مقام النهواند، أليس كذلك؟
1: وماذا تعرفين أيضا من أغاني مشهورة في ذات المقام؟
0: أغنية إمتى حتعرف لأسمهان، وأغنية مدام تحب بتنكر لي لأم كلثوم، وبداية أهل الهوى يا ليل لأم كلثوم أيضا.

كما ذكرنا، يعتبر الموسيقيون مقام الرست هو المقام الأساس في الموسيقى العربية بسبب التوازن التام بين درجات جنسه، وهذا المقام شديد الإطراب وقور المزاج. ومن مفارقات تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين أن النشيدين الوطنيين اللبناني والمصري، كلنا للوطن وبلادي بلادي، هما على مقام الرست، مع أن النشيد اللبناني قام بتلحينه وديع صبرة، وبلادي بلادي سيد درويش. أما إذا سألت عن أشهر الأغاني على مقام الرست فبماذا تجيبين؟

فعلاً إنها من أجمل الأغاني، لكني معجبة برباعيات الخيام التي لحنها رياض السنباطي لأم كلثوم على مقام الرست أيضاً، وكذلك موشح ملا الكاسات لمحمد عثمان.

0: أما مقام الهزام أو السيجا فهو من أشد المقامات العربية الموسيقية تأثيراً في نفس المستمع، ويكاد يكون من أكثر المقامات العربية أصالة لمزاجه الخاص.
1: من أشهر أغاني هذا المقام على ما حفظته جيداً أغنية الورد جميل لأم كلثوم وزكريا أحمد.
0: بل هناك العديد من أجمل الأغاني اعتمدت هذا المقام كهذه مثلاً.

0: مقام الحجاز أيضا مقام عربي أصيل.
1: ومقام الحجاز كرد.
0: هذا مقام دخيل على الموسيقى العربية، وكان سيد درويش هو أول من استعمله في دور أنا هويت.
1: وماذا بقي من المقامات لم نذكرها بعد؟
0: البياتي، وهو مقام البداية الإلزامي لدى المقرئين في تجويد القرآن الكريم، كما أن الكثير من الغناء الريفي في بلاد الشام ملحن على هذا المقام، ويمتاز بالشجن والإطراب والعمق الوجداني.
1: هل تعني أن الميجان والعتابة من مقام البياتي؟
0: بل من المؤكد ذلك، كما أن عبد الوهاب قد أحدث ثورة موسيقية عام 1928 حين بدأ القصيدة الخالدة يا جارة الوادي على مقام البياتي.
1: وما هي أشهر الأغنيات على مقام البياتي؟
0: أغنيات محمد عبد الوهاب يا جارة الوادي ومحلاها عشت الفلاح وكل دا كان ليه، ومن أغنيات زكريا أحمد يا صلاة الزين، ومن ألحان الصنباطي أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب والديني.
1: إذن لم يبقى أمامنا بعد،
0: بل بقي أن نذكر مقام الصبا، وهو من أصعب المقامات وأعسرها على الملحن حين يرغب في الخروج منه إلى مسالك مقامية نحو المقامات الأخرى،
1: كأغنية أم كلثوم في هذا المقام هو صحيح الهوى غلاب.
0: تماما يا ضحى، وكانت من ألحان الشيخ زكريا أحمد.

زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى يأمر ولي اليتيم أن يدربه على تحمل المسؤولية في البيع والشراء حينما يقارب البلوغ، فإذا تبين له حسن التصرف في المال دفع المال إليه. ومن تلك الآية ندرك أهمية تحميل الأبناء المسؤولية وحسن التصرف، فعلى الوالدين تربية الأبناء على حسن التصريف شؤونهم الخاصة منذ الصغر، وعلى حسن التصرف في المال الذي بحوزتهم، فيتعلمون الادخار والتوفير والتخطيط وشراء المستلزمات الضرورية. وحينما يستشعر الأبناء المسؤولية تجاه الأسرة، فإنهم يحرصون على تلبية احتياجات الأسرة ويستجيبون لأوامر الوالدين، ويقومون بخدمتهم ومساعدة إخوانهم وأخواتهم. وحينما يستشعرون المسؤولية في الدراسة، فإنهم يحرصون على طلب العلم بهمة عالية وحرص شديد على أوقات التعلم والحرص على الجد والاجتهاد. ولذا كان لابد من تعليم الأبناء تحمل المسؤولية. وفي مجتمعنا الذي نعيش فيه نجد بعض الأبناء لهم دور بارز في تصريف شؤون البيت والأسرة، يتحملون جزءا من مسؤوليات الأب والأم. ولعل أولئك الأبناء أتيحت لهم الفرصة وتم تعليمهم على تحمل المسؤولية. وأما من يقصر في ذلك ولا يحمل أبنائه المسؤولية بحجة أنهم ما زالوا صغارا، فإنهم حينما يكبرون يشق ذلك عليهم، ويظلوا اتكاليين معتمدين على الوالدين أو غيرهم في تصريف أمور حياتهم. ومما يعين على تربية الأبناء تحمل المسؤولية اصطحابهم في حضور المناسبات الاجتماعية، تعليمهم استقبال الضيوف والترحيب بهم، تقديم واجب الضيافة إليهم، وتعليمهم كذلك أدب الحوار مع الناس، تحميلهم مسؤولية البيت خاصة عند سفر الأب أو خروجه من المنزل. وإن من الآباء من يمتنع من اصطحاب الأبناء في المناسبات، ومنهم من يمنعهم من الجلوس حتى مع الضيوف بحجة أنهم صغار، ونسوا أن الصغار يتعلمون من الكبار بالتربية العملية ويقلدونهم. وإذا منعوا من الدخول على الضيف فمتى يتعلمون؟ وإذا شبوا ولم يألفوا حضور المناسبات فسيزهدون فيها كبارا، منشغلين بهواتفهم وأجهزتهم اللوحية، منغمسين في شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومبتعدين عن التواصل الاجتماعي الواقعي. وقد كان السلف الصالح يحضرون أولادهم الصغار مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا ويتربوا على إلفها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها أو المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم تأدبا، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ولما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن يفتخر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابن عمر رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 11 سنة تقريبا، وكان يحضر مجالس الكبار ويحضر مناسبات المسلمين في المدينة، فلما كبر أصبح علما من أعلام المسلمين. ولتربية الأبناء على تحمل المسؤولية لا بد من تدريبهم على شراء مستلزمات البيت من المحلات التجارية، وملاحظة سلوكهم وتصحيح أخطائهم باللطف واللين. وإذا لم تتح لهم الفرصة بحجة أنهم لا يعرفون وربما يتعرضون للغش، فإنهم سيقعون في حرج عندما يكبرون، لأنهم لم يتدربوا على ذلك. فلا بد من تدريبهم أولا باصطحابهم عند الشراء ومشاورتهم، وكذلك يشركهم الأب في بعض الأعمال كشراء مستلزمات صيانة المنزل والتواصل مع العمال ومتابعتهم في أعمال الصيانة والبناء وغيرها. وحينما يكبر الأبناء فإن على الأب أن يشعرهم بأنهم أصبحوا كبارا يحسنون التصرف ويتحملون المسؤولية فيعاملهم معاملة الكبار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله الفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. وعلى الوالدين رفع معنويات الأبناء وتقديرهم ومدحهم والثناء عليهم عند الآخرين حينما يتحملون المسؤولية ويقومون بالمهام الموكلة إليهم، وإلا يكلف الأبناء فوق طاقتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف العبيد والخدم فوق طاقتهم، بل أمر بإعانتهم، فقال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والأبناء أولى بذلك أحق، كما ينبغي التدرج في تحمل المسؤولية، فصغير السن يكلف بما يناسبه في ترتيب فراشه أو وضع أطباق الطعام على المائدة وغيرها، مساعدة الأب والأم، وكلما كبر سنه يكلف بما يتناسب وما يناسب قدراته. كما ينبغي تعليم الأبناء عزة النفس والاستغناء عن سؤال الناس، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قال لهم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا يسأله فأعطاه أو منعه. وهو أيضا ما علمه جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وينبغي الحذر من الحماية الزائدة للأبناء والخوف غير المبرر على الأبناء بدعوى ضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية. فالتربية على تحمل المسؤولية تقوي الشخصية وتعلم القوة والثبات. ذكر ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على الصبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، ولم يبرح ابن الزبير، فقال له: ما لك لم تبرح؟ فقال: ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخاف. وذلك نتيجة التربية على تحمل المسؤولية. كما أن من ثمرات تحمل المسؤولية قوة الرأي ونفاذ البصيرة. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج تربوا على تحمل المسؤولية منذ الصغر. فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا مسؤولية رد الأمانات إلى أهلها يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكلفه القضاء وما زال حديث السن. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فما شك في قضاء قضاه. ومما يعين الأبناء على تحمل المسؤولية تعليمهم التخطيط والتنظيم والتفاوض والحوار وكيفية التعامل مع الفشل، والاستفادة منه كفرصة للتعلم والتطور، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح، وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات. وعلى الوالدين أن يكونوا نماذج إيجابية لأولادهم عن طريق تحملهم مسؤولية النجاح والفشل، وتعزيز العمل الجماعي، وتعليم المهارات الحياتية، وإدارة الوقت، وحل المشكلات واتخاذ القرارات. وبذلك يصبح الأبناء أكثر قدرة على تحمل المسؤولية. فلنقم جميعاً تربية أبنائنا على تحمل المسؤولية كي يكونوا نافعين لأنفسهم ولأهليهم ولوطنهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى
2: عين أخرى
1: عين أخرى عين أخرى, عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية، عين أخرى.
3: السفر في تجربة شاعر من عمان أستراليا أنموذجة. يمنحنا السفر حذقة جديدة، عينا أخرى، يوسع معارفنا الداخلية تجاه الأشياء والعالم. إنه يلج من جهتين، من جهة حنيننا إلى أمكنتنا التي غادرناها، ومن جهة أنه يجعلنا نستيقظ على مكامن جديدة ومختلفة في الإحساس بما وبمن حولنا، ويفتح أشواقنا على حساسيات لم نعهدها من قبل، ونحن الآن نجربها حياة وكتابة. غربة أو مكانا آخر التقينا فيه أنفسنا هناك بعيدا عن مواطي أقدامنا الأولى. الشعراء أكثر من ينطبق عليهم هذا المعنى، إذ يوفر لهم طاقة محفزة على الكتابة، ويدعهم نهبا لاستبطانات الذات واستدعاءات المختلف والغريب العميق والنزق والمتبدل في الحال. في هذه الحلقة نستمع إلى الشاعر عبد يغوث عن تجربة أشبه بالخطف الصوفي تتعلق بالإلهام الشعري. إنه يحدثنا عن طائر الغرق هناك في أستراليا.
4: إلى ذلك الطائر بعيدا بعيدا، من أين تأتي الومضة الشرارة ذرة الغبار قطرة الماء الأولى للشعر؟ لا أعرف شيئا البتة حول هذا الأمر، لكن حدث مرة ذات مساء بعيد أن دار هذا السؤال حولي مثل دوران الدراويش أو لعبة الأطفال المسمات بالدارجة المحلية حمارة دوارة، حيث يدور الأطفال حول أنفسهم مادين أذرعهم مميلين رؤوسهم كما الطيور مسبحة في الفلك الدوار. مجرد طائر، ذات مساء بعيد في مكان بعيد في بلاد بعيدة، حدث أن جاءت تلك الاختلاجة التي ارتجت لها روحي، وكانت بسبب طائر هو على الأرجح من كتب القصيدة بمنقاره، بتلك الدرجة من الرعشة والهلع والقلق في ذلك المساء الأبعد، والشمس تتدرج في المغيب، كنت أجلس وحيداً بجانب بحيرة تحفها الأشجار بصحبة الطبيعة الجميلة والكروم مع باقة من قصائد مختارة تزكية للروح، حيث